والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم في هذا الصباح الطيب المبارك بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وصباحكم بكل خير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. اللهم إنا نحتسب يومنا هذا لوجهك الكريم، فيسره لنا وبارك لنا فيه وتقبله منا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا ما يرضيك، وأسمعنا ما يرضيك، وأنطقنا ما يرضيك، واستعملنا في طاعتك، وافتح لنا أبواب رحمتك، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا طيبا يرضيك ويرضينا يا أرحم الراحمين. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، ومن المراقبة الرئيسة والهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معرك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

0: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم: نسيم أبو خضير.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد البخيت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد البخيت. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 52 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو القيوم. القيوم كما تعلمون وكما هو وارد في الحديث الصحيح، اسم من أسماء الله الحسنى. معاني القيوم في اللغة، طبعا اللغة لها أصول، لها أصل ثلاثي مجرد، قوم وقيم. فالقيم هو السيد المدبر للأمور، سائس الأمور، القيم. تقول قيم المكتبة، أمينها، سيدها، من بيده أمرها. دين القيمة الملة الحنيفة، الحنيفية، التي تتوافق مع الفطرة والتي تميل النفس إليها. علامة أن هذا الدين دين الله أن النفس تميل إليه وترتاح له ويتوافق مع فطرتها ومع خصائصها. وفي النفس حاجة لا يرويها المال، ولا ترويها المكانة، ولا ترويها المتع، ولا ترويها الشهرة، لا يرويها إلا الإيمان بالله عز وجل. لذلك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا كان بالإمكان أن ترتاح وأن تطمئن وأن تسعد وأن تستقر بغير الله، فهذا الدين ليس دين الله، لأن دين الله لا ترتاح إلا له، ولا تسعد إلا به، ولا تركن إلا إليه، ولا تشعر بالأمن إلا في ظله.

ولا تشعر بالفوز إلا بطاعة الله عز وجل. توافق النفس مع الدين شيء عجيب. الإنسان قد يحوز الدنيا بأكملها لكنه قلق، ضائع، مشتت، مبعثر. أما إذا عرف الله عز وجل اطمأنت نفسه وسكنت وارتاحت وأمنت وتفاءلت واستبشرت واستشرفت وارتفعت وكبرت. دين القيمة دين الحنيفية الذي تميل النفوس إليه، تركن إليه. إن لم تقل أنا بعد أن عرفت الله استقرت نفسي، وجدت نفسي، ارتاحت نفسي، سعدت بقرب الله، شعرت بالأمن، شعرت بالطمأنينة، شعرت بالتوازن، علامة إيمانك أن تقول هذا الكلام. يوم القيامة من قيمة ومن قومة، يوم البعث الذي يقوم فيه الخلق لله رب العالمين. وقفوهم إنهم مسؤولون. هل رأيتم مذنباً يستجوب وهو جالس؟ أبداً. يجب أن يقف. وقفوهم إنهم مسؤولون. فيوم القيامة لشدة هول هذا اليوم يقف فيه الناس لرب العالمين ليسألوا، ليحاسبوا عن كل صغيرة وكبيرة. والقيوم مبالغة من القائم بالأمر. يعني في إنسان مدير مستشفى، مدير مؤسسة، مدير معمل، دوامه من 8 إلى 2. لكن في مدير دخل هذا العمل في دمه، يقتني سريراً في مكتبه وينام في مكتبه، ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة، ويتابع كل أمر، ويضبط كل تصرف. نقول هذا قيوم مبالغة من قائم. يعني المبالغة في تدبير الأمور وفي تسييرها وفي تنظيمها نقول له قيوم. فالقيوم والقائم والقيم هذه كلها من فعل ثلاثي، إما أن نقول قوم أو قيم، كلاهما صحيح. تقول قوم الأمر وقيمه. هذه اللغة، فما علاقة هذا الاسم بحقيقته؟ القيوم هو القائم بنفسه مطلقاً لا بغيره. ما منا واحد على الإطلاق قائم بذاته، لا يدري ماذا يحدث بعد ساعة ولا بعد دقيقة، لكن الله سبحانه وتعالى قائم بذاته. وجودنا مفتقر إلى إمداد الله، إلى أن يسمح الله لنا أن نعيش ساعة أخرى، يوماً آخر، أسبوعاً آخر. وجودنا ليس ذاتياً، لذلك من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت. الله جل جلاله هو القيوم، أي يقوم قائم بنفسه مطلقاً لا بغيره. هذا شطر المعنى. الشطر الثاني، يقوم به كل موجود، كل شيء موجود في الكون قائم بالله. كن فيكون، زل فيزول. إن رأيت الشمس لأن الله سمح لها أن تبقى فهي باقية، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. إن رأيت إنساناً أمامك هو واقف أمامك يحدثك لأن الله سمح له أن يبقى حياً، فهو قائم بذاته وقائم به كل موجود إطلاقاً، كل موجود قائم بالله. لذلك الإنسان يرتكب خطأً فاحشاً إذا قال أنا، أنت لا شيء، أنت شبح. إذا سمح الله لك أن تعيش يوماً عشته، وإلا لا يسمح لك أبداً.

الحقيقة هي مهمة جداً. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من منامه يقول: الحمد لله الذي عافاني في بدني، الحمد لله الذي رد إلي روحي، وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. لذلك المؤمن دائماً يرى هذه الحقيقة، أن قيامه بالله، وجوده بالله، الآن استمرار وجوده بالله. دقق، فصل، تمتعك بعينيك لأن الله سمح لك بذلك، تمتعك بأذنيك، تمتعك بلسانك، بفمك، تمتعك بعقلك، بجهاز هضمك، بجهاز دورانك، بدسامات قلبك، بشرايين قلبك، تمتعك بكليتيك، تمتعك بكل خلية في جسمك بإذن الله وإمداده وموافقته. لذلك أجمل كلمة في القيوم: القائم بنفسه مطلقاً لا بغيره، وهو مع ذلك يقوم به كل موجود. قال: حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام شيء إلا به، لا وجود ولا دوام بربكم. إذا كان كل شيء موجوداً بقيومته، وإذا كان كل شيء مستمراً بقيومته، فعلاقتك مع الذي مع القائم به كل شيء أم مع الذي لا يملك من أمره شيئاً؟ هنا التوحيد. يعني إذا أنت أرضيت إنساناً وقيامه بالله، وعصيت خالقاً، عصيت الذي إن أراد له الفناء فني فوراً، وأرضيت الضعيف الفاني. لذلك الحي القيوم حياة كل شيء وقيامه بالله عز وجل، حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام ووجوده إلا به. وقيل القيوم هو الباقي الذي لا يزول، قيل هو المقيم للعدل القائم بالقسط، قيل هو القائم بنفسه الغني عن غيره الذي لا ينام. هذا معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني إخواننا الكرام، يعني الإنسان المثقف المؤمن لا يليق به أن يقرأ القرآن هكذا. أخي، قراءة الكرسي مفيدة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألا ينبغي أن تعرف من هو القيوم؟ يقوم به كل شيء، وكل شيء مفتقر في وجوده واستمراره إليه، يحتاجه كل شيء في كل شيء. إذا أيقنت بهذه الحقيقة، هل تلتفت إلى القيوم أم إلى الذي يقوم وجوده بالقيوم؟ إلى القيوم. القيوم هو القائم بتدبير أمر خلقه. الآن غير أنه وجودك قائم بالله، وجودك، وغير أنه استمرار وجودك قائم بالله، في معنى ثالث: هو القائم في رزق العباد. أنت نايم، الأمطار تهطل، الرشيم يتحرك، التربة فيها رطوبة، المعادن تنحل، الجزر ينمو، الكولونسوة تحفر الصخر، الماء أذيبت به المعادن، صعد إلى عروق الشجر، انعقد الثمر، انعقد الزهر، نمت الأوراق، انعقد الثمر، أصبح ثمراً يانعاً. أخواننا الكرام، المؤمن إذا أكل تفاحة، أكل عنب، أكل تين، أي فاكهة يأكلها، يجب أن يرى يد الله التي صنعتها. أنت ماذا فعلت؟ زرعت البذرة وسقيت التربة وسمدت. طيب، من جعل الرشيم ينمو؟ إذا واحد لازم يعرف، ضع حبة فاصوليا في قطن مبلل وراقبها، بعد يوم أو يومين نبت الرشيم، في حياة.

نمى الساق، نمى الجزير، اضغط على هذه الحبة فارغة، هذا الغذاء كافي لنمو الرسيم والجزيع والجزير، ثم تأخذ الغذاء من التربة. هذا خلق الله. يا أخواننا، ظاهرة النبات وحدها أكبر آية على عظمة الله. النبات وحده، النبات، القطن نبات، إذا الإنسان لبس قميص داخلي نبات، السواك نبات، الخلة نبات، الليف في الحمام نبات، الأصبغة نباتات، الأدوية نباتات، الأساس نباتات، الأشجار المثمرة نباتات، الخضار والفواكه. يعني كلمة نبات كل شيء كلمة تلفت النظر. إذن القيوم فضلاً عن أنه قائم بذاته يقوم به كل موجود، كل موجود الجبل، يعني ما قلت كل ما كل كائن حي، لا، كل موجود، الشمس موجودة، القمر، الجبل، البحار، يقوم به كل موجود ويستمر به كل موجود. والمعنى الإضافي أن الله قائم بتدبير أرزاق العباد. يعني استهلاك العالم في اليوم من اللحم كم دابة؟ العالم كله. طيب هذه الدواب تتوالد. طيب استهلاك العالم من الماء كم في اليوم؟ هذا الماء أساسه أمطار وأنهار وينابيع. استهلاك العالم من الخضار والفواكه، يا ترى كم ألف طن حمضيات في العالم تزرع؟ نحن بلد متواضع، عندنا ساحل ضيق، في عندنا 90,000 طن تم تصديرها خارج القطر من الحمضيات. طيب إنتاج العالم كله من الحمضيات كم؟ إنتاج العالم كله من الموز كم؟ نهر الأمازون 300,000 متر مكعب بالثانية، بالثانية 300,000 متر مكعب. طيب هالمياه من أين جاءت؟ هذه النباتات، الغابات، الأخشاب التي يستهلكها النجارون في العالم من أين؟ من الغابات. من أمد الغابات بهذه الأخشاب؟ الله جل جلاله. الحديد، أطنان الحديد بالعالم من أين جاءت؟ من الفلزات. من أودع في الأرض هذا المعدن النافع وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس؟ الله جل جلاله. فهم القيوم فهم آخر، الذي يدبر أمر العباد بتأمين أرزاقهم وحاجاتهم ومعادنهم وزروعهم ومياههم. وقال مجاهد: القيوم هو القائم على كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما في مخلوق فلتان. أنت تتصور أن الأمور هكذا، أخي فلان قلبه قاسي، يده طولة أو طويلة، الله مالكه. أوضح آية في هذا: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قيوم على كل شيء، ما في حدا فلتان أبدا. تقتضي عدالة الله أن يكون قيوما على كل كائن. حيوان شرس، حيوان مخيف، عقرب، أفعى، هذه الحيوانات المؤذية تتحرك بأمر الله. ما في مخلوق يتحرك بإرادة مستقلة عن إرادة الله عز وجل أبداً. ما أن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. القائم على كل شيء. وقال بعض العلماء: القيوم هو القائم على خلقه بآجاله.

وأعمالهم وأرزاقهم، بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. وقيل القيوم هو المدبر المتولي لجميع الأمور التي تجري في الكون. يعني أنت إذا سمعت خبر فيضان، خبر زلزال، خبر إعصار، خبر انهدام، شيوع مرض، تفشي وباء، حرب أهلية قامت بين فئتين، الله ما له علاقة به الشيء؟ قنبلة ألقيت على هيروشيما، الله ما له علاقة به القنبلة هي؟ القيوم لا شيء يقع في الكون إلا بأمره ومشيئته وإرادته وحكمته وقدرته وعلمه وتدبيره. إذا كان وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ماشي بالخريف ببستان وجدت ورقة زيتون سقطت، إذا كان الله في القرآن الكريم يقول وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، فما قولك فيما فوق الورقة؟ سقوط ورقة يعلمها، سقوط قنبلة طبعا أهم هذه يعلمها. هو الإنسان يرتاح متى؟ إذا شعر أن الأمر كله بيد الله، والله كامل وعادل ورحيم وحكيم، وأنت معه وأنت في ظله وأنت في رعايته. منحك الأمن، والأمن نعمة لا تقدر بثمن. وقيل القائم على كل نفس بما كسبت، عم بيحاسب كل إنسان حساب دقيق. قيوم، الغشاش له معاملة، والصادق له معاملة، والخائن له معاملة، والمتقن له معاملة، وغير المتقن له معاملة. يعني سمعت عن أخ عمل مهندساً في بعض دول الخليج، أخلص إخلاص منقطع النظير، يعني أعطى من يعمل عنده راتب فلكي، ثم شعر أنه ينبغي أن يستقر في بلده إلى جوار أمه وأبيه، فترك وعاد إلى بلده. ذهب زيارة طارئة لإجراء يستكمل بعض المعاملات، فعرض عليه من يعمل عنده أن يقيم شهر هنا وشهر هنا، وعشرة آلاف درهم في الشهر، يعني 150,000 ليرة تقريبا، وبيت فرش له إياه. السبب استقامته وإخلاصه وتفانيه في خدمة عمله. سبحان الله، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. لما النبي قال الأمانة غنى، الأمانة واسعة كثير، طبعا من معانيها الضيقة أن الإنسان ما يأكل مال حرام، لكن من معانيها الواسعة أن تكون أمينا في عملك، أمينا في اختصاصك. يعني إنسان لا يحتاج إلى عملية إطلاقاً، تقول له إذا ما بتعملها بعد يوم بتموت، و450,000 تأخذ منه، يعني ولا يحتاج إليها إطلاقاً، هذا ليس أميناً على اختصاصه. يعني موضوع الأمانة موضوع واسع جداً. إذا الإنسان بعمله عمل شيئاً يزيد دخله ولا ينفع الشخص الذي يتعامل معه، فقد خان الأمانة، خانها. يعني أنت عندك بلور 6 ميلي بتركبه مكان 3 ميلي بتأخذ سعر غالي، هذا النافع

لازم أنسب سماكة لها 3 ملي، عندك 6 ملي، بتحمله ثمن باهظ وعبء ووزن بلا فائدة من أجل أن تبيعه هذا اللوح؟ خنت الأمانة أنت. والله موضوع الأمانة واسع لدرجة الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ابنك أمانة، إذا أنت عندك صيدلية الأدوية كلها أمانة برقبتك، إذا انتهى مفعول دواء، أنا بعرف شخص اشترى دواء منتهي مفعوله، أنا كنت أظن أن الدواء الذي ينتهي مفعوله لا ينفع لكنه لا يضر، هذا كلام غير صحيح. الدواء الذي ينتهي مفعوله له ضرر كبير جداً. هل تصدقون أنه يصيب الإنسان بالكآبة أحياناً؟ أنه في مواد مركبة لما تفككت أصبحت سامة، هي مركبة نافعة، فتبيع دواء منتهي مفعوله خنت الأمانة. موكل بقضية تقدم مذكرات غير متقنة، ما رجعت القوانين، خصمك يقظ أكثر، راحت الدعوة منك، أنت خنت الأمانة. فالمحامي أمين، الطبيب أمين، في أخطاء كثيرة جدا ترتكب من أصحاب الاختصاصات العليا لأنهم موثوقون ولم تكن هذه الثقة في مكانها أحيانا. موضوع الأمانة يعني أنت تبيع خبز للناس متأكد أن هذا العامل في الليل يده نظيفتان، يعني إذا الإنسان صار في عنده شيء، يعني عنده تنكة زيت غالية جدا وجد فيها فارة بتبيعها للناس، ما بيعرفوا الناس، ما في إنسان عنده قدرة يعرف، لكنك خنت الأمانة. الدين عظيم كثير، يتغلغل الدين إلى أدق التفاصيل، إلى أدق التفاصيل. أضرب لكم مثل بسيط نموذجي، أخ من إخواننا كان يلف محركات، قال لي يجيني محرك محروق شرط 5000، افتحه لقي في طاق مقطوع خارجي، الحمه بالكاوي بثانية واحدة، اشتغل المحرك، يجي ثاني يوم قال له 5000 اسمح لنا، قال لي قبل أن أعرف الله، بعد أن عرفت الله قال له 25 ليرة. شو الحكي؟ 5000 قلت لي ما في شيء، المحرك في طاق مقطوع خارجي، لحمنا وانتهى الأمر. أمانة هي، والله الذي لا إله إلا هو لا يتبدى الدين إلا في عملك، الدين الحقيقي الحقيقي لا يتبدى في صلاتك ولا في صيامك ولا في حجك ولا في عمرتك، يتبدى في عملك اليومي. يعني توضع مادة تؤذي أبناءنا الصغار، أنت صاحب معمل غذائيات، خنت الأمانة، وعندئذ ضع صيامك وصلاتك في الحاوية. اللي بيخون الأمانة في صناعته لا عبرة لا لصلاته ولا لصيامه، خان الأمانة خلاص. فالعبرة أن تستقيم على أمره، إن استقمت على أمره الصلاة لها معنى، والصوم له معنى، والزكاة لها معنى، والحج له معنى، لذلك وقفوهم إنهم مسؤولون. فمن معاني القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، شاب مستقيم له معاملة خاصة، له زواج خاص، له مستقبل خاص، شاب منحرف قبل الزواج في عنده زوجة بلاء من الله جايته، بلاء من الله إنه قبل الزواج ما كان عفيف، إنسان دخله حرام بيجي البلاء الأعظم كل يوم خليه يرجف هيك، لك ركبي عم تقصف طبعاً، أنت لما بعت الزبون ما اتقيت الله عز وجل، ما راقبت الله وأنت تبيع هذا الإنسان الساذج. غبن المسترسل ربا، غبن المسترسل حرام، لم تتق الله في البيع، جاك واحد خوفك هات هويتك، يعني مشكلة، الأمور دقيقة جداً. فلذلك القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، امرأة محبة لله عز وجل مستورة محجبة، هي لها زوج خاص، لها زوج يكرمها ويحبها.

يحفظوها ويرفع شأنها ويرحمها. امرأة فاسقة متفلتة لها زوج يضربها ويضيق عليها، هي إلى معاملة، هي إلى معاملة. شاب أمين يتهافت الناس على تشغيله عندهم. شاب

وتعرض عليك يوم القيامة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ركبت مع أخي اليوم سيارته، لقيت صورة السيارة مع التاريخ والسرعة، شو هي اللي هي مخالفة؟ أرسلوها له يوم كذا، يوم 7/8/76 فرضا، 86، الساعة 6:03، كنت بشارع المزة ماشي 78. تفضل. إنسان سواها، فكيف خالق الأكوان؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سجلي. إذا كان كل أعمالنا مسجلة صوت وصورة، وسوف تعرض علينا عملا عملا يوم القيامة. أجب خالقك. لو أنه كذب الإنسان في جواب، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقيل القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه. الدائم يعني ما في إنسان أيام بينتبه لعمله فترة وبيرتاح فترة وبيأخذ إجازة أسبوعين، وبتجي فترات بيتعب ما بيتابع الأعمال. صيغت مبالغة القيوم، يعني القائم بتدبير خلقه على الدوام، في معنى الاستمرار. الإمام الغزالي له رأي في هذا الاسم لطيف، قال: اعلم أن الأشياء تنقسم إلى ما يفتقر إلى محل كالأعراض والأوصاف. يعني كلمة أحمر، هذه جوهر أم عرض؟ هذه عرض، أنه تحتاج إلى شيء يقبل هذا اللون، تحتاج إلى ماء يلون بالأحمر، تحتاج إلى جدار يطلى بالأحمر، تحتاج إلى ضوء يخترق سطح أحمر يصير أحمر. فكلمة أحمر هذه صفة، ليست عرض، ليست جوهرا. أما إذا قلنا طاولة جوهر. قال: الأشياء تنقسم إلى ما هو ما يفتقر إلى محل كالأعراض والأوصاف، فيقال إنها ليست قائمة بنفسها، وإلى ما لا يحتاج إلى محل. نقول الشمس مثلا، الشمس جوهر، القمر جوهر، الحصان جوهر، لكن الحقيقة الدقيقة هو أن الشيء الجوهري الذي لا يحتاج إلى محل هو مفتقر في وجوده إلى الله. طبعاً نحن فيما يبدو لنا أنه هذا الرخام جوهر، أما لونه عرض. هذه السيارة جوهر، لونها سوداء عرض. هذا الضوء جوهر، لون الأصفر فيه عرض. أما عند الإمام الغزالي وهو الحق، أن الأشياء التي تتوهمها جوهراً هي في حقيقتها مفتقرة في وجودها إلى الله. إذن بالحقيقة ما في، كله عرض. لذلك الذين قالوا الكون كله وهم أو شبح، من هنا انطلقوا. كل شيء قائم بالله. لذلك من هو الذي لا يفتقر إلى سواه؟ اسمعوا هالشرح ما ألطفه. قال: وإن لم يحتاج إلى محل، شيء ما احتاج إلى محل، فإن كان في الوجود موجود تكفي ذاته بذاته، موجود قائم بذاته، ولا قوام له بغيره، ولا يشترط في دوام وجوده وجود غيره، فهو القائم بنفسه مطلقاً، فإن كان مع ذلك يقوم به كل موجود حتى لا يتصور وجود شيء من دونه، ولا دوام وجود شيء من دونه، فهو القيوم، لأن قوامه بذاته وقوام كل شيء به. قال: هذا الشيء، هذا الموجود، هذا القائم بذاته الذي يقوم به كل موجود ليس إلا الله. ما في إلا الله، وجود ذاتي يقوم به كل موجود. ما سوى الله عز وجل أعراض وأشباح وأوصاف ولا شأن لها. اسم القيوم ورد في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. يعني إخواننا الكرام إذا قرأتم قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم معاني كثيرة جدا وردت دقيقة جدا، هكذا تعرف الله عز وجل. معنى القيوم هذه معاني كلمة القيوم. قال من أدب المؤمن مع اسم القيوم أن يعود قلبه الانقطاع عن الخلق ما دام يعرف أن كل شيء قائم بالله. يعني إذا كان فتلة دائرة لقيت فيها ألف موظف ما بيقدر موظف يحك راسه إلا ما يأخذ موافقة من المعلم، بتحاكي حدا عليك بالمعلم ما في غيره. يعني إذا كان ألف موظف ما بيقدر موظف يحكي كلمة ولا يعمل تأشيرة ولا إشارة ولا موافقة ولا حبكة إلا إذا كان أعطى أمر المعلم، أنت بتحاكي حدا من هؤلاء الألف؟ بتضيع وقتك معهم؟ بتعاوني؟ والله نأخذ موافقة، شوف إذا كان بيوافق لك أنا ما عندي مانع. في بصير مع المراجعين ممكن ما بقدر حتى أخذ موافقة المعلم. فإذا كان كل هالناس بيد هذا المدير العام فأنت عندئذ علاقتك مع المدير العام قابله له بقى. لذلك قال من أدب المؤمن مع اسم القيوم أن يعود الإنسان نفسه انقطاع قلبه عن الخلق ما دام يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو القائم والقيوم. لذلك قال بعض العارفين حسبك من التوكل ألا ترى لنفسك ناصرا غيره. والله أحيانا يعني بيقول الإنسان والله دبرتها مشيتها عملت خطة محكمة نفذت فيها أقسم بالله أشعر أن هذا الإنسان مشرك. إيه الله سمح لك، الله وفقك، الله جعل الآخرين يغضون النظر عنك، الله عز وجل خلق في قلبهم عطفا عليك، الله حجبهم عن معرفة هذه المخالفة. أحيانا لا تقول دبرت حالي، حتى لو واحد عاونك الله سمح له يعاونك، سمح له ألهمه، يا أما خاف منك يا استحى يا عطف عليك. لا تقول أنا دبرت أموري. قال حسبك من التوكل ألا ترى لنفسك ناصرا غيره ولا لرزقك خازنا غيره ولا لعملك شاهدا غيره. المخلص ما بيحتاج إلى ضجيج، ما عنده إخلاص. يعني إذا كان ساوى وليمة الأكل إن شاء الله عجبكم بده يستجدي المديح، إذا كان عمل حفلة دائما يسأل بينكشو حتى يمدحوه. أما المؤمن لا يطلب على عمله شاهدا غير الله ولا يرجو غير الله ولا يعرف أن أحدا ينصره غير الله. قال من أدب المؤمن مع اسم القيوم أن من علم أن الله هو القيوم بالأمور استراح من كد التعبير وتعب الاشتغال بغيره وعاش براحة النفس ولم يكن للدنيا عنده قيمة. يعني ما هو لك لك وما ليس لك ليس لك، والله عز وجل لا ينسى ولا يغفل وأمرك بيده. الأمر تيسر الحمد لله، تعسر لا حول ولا قوة إلا بالله. قال بعضهم يا ربي لست سبحانك محتاجا إلى أحد والكل محتاج إليك، يا عليم السر في أغواره كيف للأسرار أن تخفى عليك، كل شيء بك باق دائم والذي تقضيه مكتوب لديك، يا مضيء النجم يا قيوم يا ناقل الأطيار من أيك لأيك. في صحيح

0: البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالليل يتهجد ودعا ربه فقال: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. أحياناً يقول لك أنه صار في خلخلة بطبقة الأوزون وصار سرطان الجلد بالـ170، يخاف الإنسان، بس الله موجود. الله عز وجل أليس قادراً أن يرممها؟ قادر، لكن من دون إيمان بالله الحياة مخيفة مخيفة. بدك تهكل هم الأوزون المتخلخل، قلق من الأوزون، قلق من التلوث، قلق من الأورام، قلق من أمراض القلب، قلق من فشل كلوي، شو الحياة هي؟ لكن بالإيمان بالله في طمأنينة. قال: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دعاء النبي في صلاة التهجد. أيها الإخوة، يعني أحد أكبر مهام الإنسان في الحياة الدنيا أن يعرف الله، ومن أبرز ما يقتضي أن تعرف الله به أن تعرف أسماءه الحسنى. واسم القيوم من أسماء الله الحسنى، وإذا تعمقت في اسم القيوم تركت الخلق واتجهت إلى الحق، وارتاح قلبك من القلق ونفسك من الاضطراب. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بين

ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا من

جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم.

في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر

تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك

آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر

يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في

الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول

صلى على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم.

يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم

ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد به

ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها

عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا

من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم.

جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى بذكر أوامره ونواهيه والعمل بها في مواضعها، نلتقي بقول الحق عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
1: في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة يقبل الحق تبارك وتعالى بالخطاب على الناس كافة، آمرا إياهم بأن يعبدوه وحده وألا يشركوا به، لأنه وحده الخالق، ولأنه وحده الرازق، ولأنه وحده فاطر السماء والأرض على ما هما عليه.
0: ويرى بعض السلف الصالح أن استجابة العبد المؤمن لهذا الأمر الإلهي تكون على ثلاث مراتب: الأولى هي مرتبة العبادة، أي القيام بالفعل المطلوب شرعا، ثم العبودية، ثم العبودة، وهي أسمى المراتب الثلاث.
1: ثم يفرق بعض السلف بين هذه المراتب الثلاث فيقول:
2: العبادة لعامة المؤمنين، والعبودية للخواص، والعبودة لخاصة الخواص.
1: ثم يقول معرفا العبودية:
2: والعبودية هي أن تكون عبد الله في كل حال، كما أنه ربك في كل حال، وأن تسلم إليه كلك وتحمل عليه كلك. فإذا كانت الربوبية صفة حق لله تعالى لا تزول عنه، وجب أن تكون العبودية صفة حق للعبد لا تزول عنه ولا تفارقه.
0: ويرى السلف أن من لزم صفة العبودية ولزمته في كل أحواله ما يحب منها وما يكره أمن غواية الشيطان، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى موجها الخطاب إلى إبليس عليه لعنة الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم هيأ الله تعالى له أسباب الكفاية التامة في كل ما يريد، مصداقا لقوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ لأن الكفاية التامة لا تكون إلا مع العبودية التامة.
1: ويقرر الشرع الحنيف أن للعبادة أصلين لا تكتمل إلا بهما، هما غاية الحب لله تعالى مع غاية التذلل والخضوع. لأن المرء إذ يعبد الله تعالى فإنما يؤمن به إلها واحدا لا شريك له، ويحبه الحب كله، ويخضع له الخضوع كله معه.
0: والحق تبارك وتعالى يربط في القرآن الكريم بين العبادة وبين التوكل عليه والاستعانة به والإنابة إليه، حيث يقول تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي ذلك يقول ابن القيم:
3: والعبادة تجمع أصلين، غاية الحب بغاية الذل والخضوع، والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه، والتوكل معنى يلتئم من أصلين كذلك من الثقة والاعتماد، وهو حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين.
1: وفي تقديم العبادة على الاستعانة يورد السلف عددا من الأسباب، منها أن قول

0: قول إياك نعبد متعلق بألوهية الله تعالى، وإياك نستعين متعلق بربوبيته، ولذلك تقدم إياك نعبد على إياك نستعين.
1: وأن إياك نعبد قسم الرب، فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به. وإياك نستعين قسم العبد، فكان مع الشطر الذي له اهدنا الصراط المستقيم.
2: وأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة، فكل عابد لله عبودية تامة مستعين به سبحانه، وليس كل مستعين عابدا. ومن ثم كانت العبادة أكمل وأتم.
0: وأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، أما الاستعانة فتكون من مخلص ومن غير مخلص.
1: وأن العبادة شكر نعمة الله على العبد، والله يحب أن يشكر، والإعانة فعله بالعبد وتوفيقه له، والالتزام بأسباب العبودية سبب لنيل الإعانة من الله عز وجل.
2: وإياك نعبد له تعالى، وإياك نستعين به تعالى، وما له سبحانه مقدم على ما به، لأن ما له متعلق بمحبته ورضاه، وما به متعلق بمشيئته سبحانه، وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمشيئته.
3: والعبودية لله تعالى شرف وتكريم منه عز وجل للعباد، ولذلك وصف سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام أحب خلقه إليه بها، حيث قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. ووصف بها عيسى عليه السلام والملائكة المقربين، حيث قال عز من قائل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. صدق الله العظيم.
1: ومع المحبين الذاكرين العابدين نلتقي.
3: سريت بروحي في رياض المهابة، فكان لها نور الهدى زهر حكمتي، تناجيه والأرواح تسجد هيبة لعزته العليا بعرش الحقيقة.
1: ومهما يكن في الأمر إني عبيده، وروحي على الأكوان طافت بقدرتي، تناجيك يا الله أنت غياثها، فمنوا على قلب المحب بلمحتي، أتيه ولا أن تحت ظل لوائكم، وفي مشهد النجوى حمدت هدايتي.
4: الله

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
9: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
10: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. يتلو الآن القارئ الشيخ أحمد الحرسيس ما يتيسر له من سور القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الفجر على أديم الأرض بوح النور ولؤلؤة الأبعاد. الفجر نداء السماء اللألاء وابتهالات الناس وصحو الأشياء. هذا ألق ينداح كما فيض النعمة من كل الأنحاء. الكون صحى والأولاد، والسحب تمر كقافلة تحمل كل هدايا هذا النهار الوضاء. والأم توزع فرحتها كهدايا الأعياد. البيت يضاء بإيقاع الروح، فتدب على الأرض حياة ناشطة ويكون دعاء. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. ربي هذا وطني وأنت ترعاه، بالعين وبالعون وبالرحمة والأنداء. الكل يسير على درب الرزق ويطلق أجنحة الرغبة نحو ينابيع النعمة والآلاء. ثمة أصوات تملأ آفاق الوطن الرحب، ثمة تلويحة أيد تمضي نحو الآتي، تزرع حب الخير وتقطف ما لذ وطاب وتنادي. رب تعهد وطني الأغلى بعنايتك الحانية، ووفق فارسه الهاشمي المعطاء، فهو القائد والرائد والقلب النابض في قلب الإنسان. واحفظ يا ربي كل الأجيال وكل الأطفال، ومن يدرج تحت سمائك من أفواج الفلاحين وعمال الوطن وطلاب العلم وحراس اليقظة والنوم. ووحد كل الأهداف على أسمى غايات النفس وأنبلها. يا خالق هذا الكون ورب السماوات والأرض.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد محمد الخجر.

هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية إسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر برامجنا لهذا اليوم المبارك من أيام ذي الحجة، اليوم الثلاثاء الثاني من ذو الحجة لعام 1447 للهجرة، التاسع عشر من أيار لعام 2026. أيها الإخوة في الله، في هذه الأيام المباركة أيام عظيمة أقسم الله تعالى بها في محكم تنزيله فقال: والفجر وليال عشر. صدق الله العظيم، وهي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أيام اصطفاها الله عز وجل من بين سائر الأيام وجعلها ميدانا للطاعة وموسما لتزود من الإيمان. نعم أيها الإخوة، إنها أيام تهفو فيها الأرواح إلى بارئها، وتلين فيها القلوب القاسية، وتستيقظ فيها النفوس الغافلة، وكأن الله تعالى ينادي عباده: أقبلوا علي، فإن أبواب رحمتي مفتوحة، وإن مواسم فضلي حاضرة، وإن التوبة مقبولة، وإن العطاء لا ينفذ. في هذه الأيام المباركة أيها الإخوة والأخوات، يتذكر المؤمن أن العمر يمضي سريعا، وأن الأيام خزائن للأعمال، وأن السعيد من ملأ صحيفته بما يرضي الله عز وجل. فكم من أناس كانوا معنا في ذي الحجة الماضي حيث غيبتهم القبور، وكم من أمنيات كانت مؤجلة فإذا بالموت أقرب من الظنون. ولذلك كان السلف الصالح إذا أقبلت هذه الأيام ومواسم الطاعات أقبلوا على الله بكليتهم، خشية أن تفوتهم نفحات الرحمن. أيها الأحبة، إن فضل هذه الأيام يكفيها شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فأي منزلة هذه، وأي فرصة ربانية عظيمة. إنها دعوة أيها الإخوة لأن نجدد علاقتنا مع الله، وأن نعيد ترتيب قلوبنا، وأن نسأل أنفسنا: أين نحن من القرآن؟ وأين نحن من الصلاة بخشوع؟ وأين نحن من ذكر الله والاستغفار وصلة الرحم والإحسان إلى الناس؟ إن الإيمان ليس كلمات تقال بل حياة تعاش. في هذه الأيام، أيام المباركة، أيام ذي الحجة أيها الإخوة، تتجلى معاني العبودية بأبهى صورها. فهذا حاج ترك أهله وماله وجاء ملبيا: لبيك اللهم لبيك. لا تفاخر ولا رياء، وإنما انكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأحيوا بيوتكم بالذكر، وألسنتكم بالاستغفار، وقلوبكم بحسن الظن بالله. فما خاب عبد أقبل على الله صادقا، وما ضاع قلب طرق باب الرحمن منيبا. وإذا أقبل يوم عرفة فذلك يوم عظيم، يوم العتق من النار. أيها الأحبة، في هذه الأيام المباركة نرفع أكف الضراع إلى الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن يجعل وطننا الغالي الأردن، وأن يحفظه ويجعله واحة أمن وأمان، وأن يديم عليه نعمة الأمن والإيمان والسلامة والاستقرار. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء. اللهم اصرف على الأردن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك في هذه الأيام المباركة في أرزاق أهله، واشف مرضاهم وارحم موتاهم، وفرج همومهم، واقض ديونهم، ووفق أبناءنا وبناتنا لكل خير ونجاح وصلاح، وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وأذكر حضراتكم بموعد الأذان لهذا اليوم المبارك أيها الإخوة، أي اليوم الثلاثاء الثاني من ذي الحجة، حيث يرفع أذان الظهر في

0: الساعة 12:33، وأذان العصر في الساعة 14:15، وأذان المغرب في الساعة 7:36، وأذان العشاء في الساعة 9:05. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل، من الهندسة الإذاعية الزميل سعد الدبوبي، المراقبة الرئيسة الزميلة نداء الرمامنة، وأيضا الزميلة منى المجالي من الإعداد والتنسيق، والإشراف العام الزميل الدكتور مارك حيصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه. تقبل الله طاعتكم.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة، صالة الجمباز والبادل وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم، وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
2: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
1: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
2: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، بقطعوها وبنظفوها وإحنا بنوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
1: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
3: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
2: للتواصل تليفون 0795-479-905.
3: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي.

0: على المواصفات العالمية. عمان، شارع القدس، خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن. تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة.
6: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا

وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 37 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 100، وهي قوله تعالى: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. أيها الإخوة، لا بد قبل تفسير هذه الآية من إعطاء فكرة سريعة عن منهج البحث في الإسلام. نحن في الإسلام عندنا قضايا حسية، أداة اليقين فيها الحواس الخمس: ترى بعينيك الحاجة، ترى الضوء متألقاً، ترى المروحة تتحرك، تستمع إلى الصوت، تمسك بيدك الشيء. ولكن الأشياء الحسية ظهرت عينها وآثارها، أداة اليقين بها الحواس الخمس، ونحن وبقية المخلوقات سواء في هذا الحيز. هذه دائرة، الحسيات لها مكان، لكن المعقولات أساسها شيء غابت ذاته وبقيت آثاره. أداة اليقين بالمعقولات العقل، فأي شيء له أثر؟ العقل أداة اليقين به. الحيز الأول حيز المحسوسات، الحيز الثاني حيز المعقولات. في عنا شيء غابت عينه وغابت آثاره، لا يستطيع العقل إدراكه، بل أعقل عقلاء الأرض لا يستطيع أن يثبت وجوده. ما الذي يؤكد لنا وجوده؟ الخبر الصادق. فلذلك موضوع الملائكة والجن وما بعد الموت وأصل الخليقة والذي لا نراه بأعيننا والماضي السحيق والمستقبل البعيد والذات الإلهية وأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، هناك موضوعات كثيرة، موضوعات إخبارية. لذلك أنا أنصح الدعاة إلى الله ألا يتورطوا في طرح موضوعات إخبارية مع الذي لم يؤمن بالله أصلاً. لو قلت له الجن وأنت مؤمن بوجود الجن يقول لك: ما الدليل؟ لو قلت له الملائكة يقول لك: ما الدليل؟ تقول له الصراط يوم القيامة يقول لك: ما الدليل؟ تقول له الحوض الذي سنرده إن شاء الله يقول لك: ما الدليل؟ فأنا أنصح الدعاة إلى الله أن يبتعدوا قدر ما يستطيعون عن قضايا إخبارية. أما نحن كمؤمنين، والله كل خلية في جسمنا وكل قطرة في دمنا تؤمن بإخبار الله لنا. أما غير المؤمن بالله لا يمكن أن يناقش بالقضايا الإخبارية. إذاً أنت بطولتك الآن أي قضية في الدين أو أي مقولة في الدين يجب أن تضعها في موضعها، فإن كانت حسية فالحواس الخمس أداة الإيمان بها، وإن كانت عقلية فالعقل بمعنى أنها غابت ذاتها وبقيت آثارها. الأعرابي ببساطة ما بعدها بساطة قال: الأقدام تدل على المسير، الذي يمشي غاب عنا، بقيت آثار أقدامه. الآن مركبة تمشي على طريق ترابي تحكم أنها كبيرة أو صغيرة من حجم عجلاتها ومن آثار عجلاتها. الأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير، والبعرة تدل على البعير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير. إذاً دائماً وأبداً بين

أن هناك قضية حسية، وهناك قضية عقلية، وهناك قضية إخبارية. لا تناقش إنساناً اهتز أصل الإيمان عنده بقضية إخبارية، تريحه وتستريح. الآن في عنا تسلسل، أنت حينما تستخدم عقلك ويجول جولة في الكون ويرى القوة ويرى الحكمة ويرى الجمال ويرى القدرة ويرى العلم ويرى الحلم، بعقلك يمكن أن تصل إلى الإيمان بالله واحداً وموجوداً وكاملاً. الآن ولأن في القرآن دليلاً فيه، بعقلك يمكن أن تستنبط أن هذا القرآن الكريم كلام الله. ثلاثة، وبعقلك يمكن أن تستنبط أن الذي جاء بهذا القرآن الكريم هو رسول الله. فأنت بعقلك وبالدليل العلمي، لأن ذات الله عز وجل غائبة عنا، لكن الكون كله يدل عليه، الكون كله مظهر لأسمائه، الكون كله تعبير عن صفاته وكمالاته. لذلك بعقلك تؤمن بالله، وبعقلك تؤمن بكتابه من خلال الإعجاز العلمي، وبعقلك تؤمن برسوله، وانتهى دور العقل وجاء دور النقل. أخواننا الكرام، مثل دقيق جداً. كيف يتكامل النقل مع العقل؟ دخلت لجامعة، الأبنية، قاعات التدريس، والمخابر، وسكن الطلاب، والحدائق، والنظام، وإدارة المرور، هذا كله تراه بعينك، وتستنبط أن هذه الجامعة وراء عقل مدبر، وراء مهندس كبير، وراء خبرات متراكمة، وراء وراء. لكن مهما كنت ذكياً، ومهما تأملت في الأبنية، وفي البيوت، وفي المخابر، وفي قاعات المحاضرات، هل تستطيع أن تعرف من هو رئيس الجامعة؟ مستحيل. من هم عمداء الكليات؟ ما نظام النجاح والرسوب؟ ما شروط القبول؟ هذه أشياء لا بد لها من نظام داخلي للجامعة، من كتاب. فمليون موضوع يمكن أن تعرفها من خلال تفكرك في خلق السماوات والأرض، وفي مليون موضوع آخر لا يمكن أن تعرفها إلا من خلال الوحيين. لذلك الحقيقة الدقيقة أن كل شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. يعني أنت عندك ميزان بمحلك التجاري، ومحلك التجاري بتبيع بضائع للاستعمال المنزلي، وبتحتاج لميزان حساس جداً، لكن من 5 غرامات لخمسة كيلو، هذا أقصى شيء. وحبيت تزين سيارتك، هذا الميزان المستخدم في البقالية لا يمكن أن يستخدم لوزن سيارتك، ولأن هذا الميزان يعجز عن وزن سيارتك، الشركة الصانعة محترمة جداً كتبت لك على قطعة معدنية داخل المركبة وزن السيارة. فأنت في شيء تستنبطه بعقلك، وفي شيء يخبرك الله به، فالذي عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. هذا منهج البحث في الإسلام، تؤمن بالله بعقلك، وتؤمن بالنبي بعقلك، وتؤمن بالكتاب بعقلك، ويتوقف العقل ويأتي دور النقل. يخبرك الله لماذا خلقك، يخبرك الله عن حقيقة الحياة الدنيا، ماذا أعد لك في الآخرة، يخبرك الله عن المنهج الذي ينبغي أن تتبعه كي تسلم وتسعد. ففي جزء بالدين تفكر، في جزء إخبار، تفكر وإخبار، تفكر وتلقي، تأمل وتلقي. الآن الموضوع إخباري محض، موضوع الدرس اليوم إخباري محض. الله عز وجل علمنا حينما أقسم قال فلا أقسم بما تبصرون.

وما لا تبصرون، معنى ذلك هناك شيء لا نبصره وهو موجود. وعند علماء العقيدة وعند الفلاسفة أيضاً عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. هل في جو الجامع بس إذاعي؟ في. هل ترونه؟ لا. الدليل ائت بمزياع وحرك المؤشر تستمع إلى قرآن كريم أو إلى نشرة أخبار، معنى في بس. والدليل أن المذياع إن دخلت في نفق يتوقف عن الصوت، لأنه النفق حاجز منع وصول الإشارة إلى المذياع. إذاً عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. طيب يوم كانت الأمراض تأتي من غير سبب ظاهر، ثم اكتشف وجود كائنات دقيقة جداً لا تراها العين، سميت بالجراثيم لأنها أصل المرض. فالآية الكريمة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أحياناً في لفتات لطيفة بالقرآن: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. من كان يظن قبل 100 عام أنه في بترول، في ألماس، في مناجم ذهب؟ الآن الصراع بالأرض كله على ما تحت الثرى لا على ما فوق الثرى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هذه إشارات قرآنية، لكن يقاس على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أدعيته يقول: اللهم إني أعوذ بك مما أهتم له ومما لا أهتم له. قد يكون الذي لا تهتم له مدمراً، يعني واحد بأعلى درجة من شبابه بالأربعين وهبه الله شكلاً وسيماً يفوق حد الخيال، ومال لا يحصى، ومركبات ومطاعم ومعامل، يعني شيء لا يصدق. دخل إلى الحمام وجد القاطع قد تعطل، جاء بمن يصلح له هذا القاطع، قال له: هذا المكان قريب قد يأتيه رذاذ فيفسده، سأرفعه. قال له: ارفعه. فلما رفعه صار يحتاج إلى كرسي كي يصل إليه، فمرة احتاج إلى أن يحركه، طلب كرسي، انزاح الكرسي دخل في مقعده، دخل للمستشفى، 20 يوم كان مسلمة. هو الإنسان بيهتم لأمراض كثيرة جداً، بيهتم لمصائب كبيرة ومما لا أهتم له. فالإنسان يستعيذ بالله مما يهتم له ومما لا يهتم له، وقد يدمر الإنسان على أتفه سبب، وقد ينصر الله دينه العظيم بخيوط العنكبوت. رسالة أمي، لو أنهم دخلوا إلى الغار لقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ألهم الله عنكبوتاً نسج على مدخل الغار عشاً. فالله عز وجل من عظمته قد يدمر أكبر قوة مباشرة، ما في حاجة، لا بد جيوش ولا طائرات ولا قصف ولا حاملات طائرات ولا قنابل عنقودية ولا رصد جوي ولا إعصار 100 مليار إلى أن أصبحت دولة متخلفة كبنغلاديش. فقر ومرض ومساعدات، وأضعف الدول أرسلت مساعدة 25,000 دولار. هذه صفعة وليست مساعدة. الله كبير. والله أيها الإخوة أقول كبير، لا أرتوي من هذه الكلمة، كبير. بدمر أكبر أمة وأقوى أمة على أتفه سبب. وجعلوا لله شركاء الجن. أحياناً في مفارقات حادة بخلق الله عز وجل. الفيروس الآن في كائنات أقل من الفيروس. جنون البقر سببوا كائن أصغر من الفيروس، وفي الحوت الأزرق.

اللي وزنه 150 طن، وزن لحمه 50 طن، وزن عظمه 50 طن، وزن دهنه 50 طن، ويستخرج منه 90 برميل زيت، ويقف الإنسان في فمه، وجبته بين الوجبتين 4 طن، يرضع ولي

والأرض مع المسافة بينهما، ذلكم الله رب العالمين. يعني بيهلك أقوى قوى الأرض على أتفه الأسباب. هلأ في حمى الطيور، قال ممكن أن تميت 7 ملايين بقارة واحدة. زعر، قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. يمكن أن تميت 7 ملايين بالعدوى، حمى الطيور. يعني الإنسان مهما تفوق هو قزم عند الله، لكن الأحمق هو الذي يتأله. والكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئاً أذقته عذابي ولا أبالي. أقول لكم من هو الأحمق؟ الذي يقول أنا. من أنت؟ أنت لا شيء. قل الله. أخواننا الكرام، لا أفتأ أذكر هذا الدرس، إن قلت الله تولاك الله، وإن قلت أنا تخلى الله عنك. جرب، قل هذه خبرتي، هي معلوماتي، أنا ابن فلان، أنا دخلي جيد جداً، لو ارتفع البنزين بغطي، قد يذهب الدخل كله. والله يا أخوان، قصة لا أنساها، لشخص أعرفه معرفة يقينية. بيت عندهم فتاة مناسبة للزواج، خطبت، خطب مهندس محترم صاحب دين مقيم بالخليج، وإذ تخطب مرة ثانية من قبل إنسان غني، فالأم خططت لإلغاء الخطبة الأولى، فأمرت ابنتها أن تقطع الاتصال الهاتفي وأن لا ترد على الرسائل. وبعد إذن أبلغوا الخاطب وقد عقد العقد أنه ما لنا مصلحة. فطبعا خطب هذا الثاني الغني ثم طلقها، فخطبت وتزوجت ثم طلقت مرة ثالثة، والآن عانس. يعني أيام الإنسان مهما بدأ ذكي الله بيدمره. إنسان إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الآية الكريمة وجعلوا لله شركاء الجن. كلمة شركاء يعني آلهة، الله عز وجل إله والجن آلهة. قد يتبادر للذهن أنهم عدوا الجن آلهة. كلمة شركاء وكلمة يعبدون الجن أي يطيعون الجن. الحقيقة هي العبادة خالص الطاعة، طاعة خالصة، محض طاعة ومحض محبة ومحض استسلام ومحض رضا. إنك إن عبدت الله ينبغي أن تطيعه، وينبغي أن تحبه، وينبغي أن تتوكل عليه، وينبغي أن ترجو ما عنده، وينبغي أن تخاف منه وحده. هذه العبادة، والعوام يستخدمون هذا المعنى. يقول لك تزوج امرأة تعبده من دون الله، يعني تطيعه. فإذا واحد أشرك بالله وعبد غير الله، لا يعني هذا أنه يسمي هذا الذي يعبده إلهاً، لكن لمجرد أن تطيعه فقد عبدته. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أخواننا الكرام، بالمناسبة ما بيليق بالإنسان بل يزري به أن يكون لغير الله. تكفي هذه الكلمة، لا يليق بك ويزري بك أن تكون لغير الله، أنت لله. لذلك كن محسوباً على الله، ولا تكن محسوباً على جهة أرضية. والذي يحسب على جهة أرضية قيمته من قيمة هذه الجهة، فإن سقطت سقط معها. بالمناسبة الدعوة إلى الله أكبر من أن تكون محسوبة على جهة أرضية، أنت لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وجعلوا لله شركاء الجن. الجنة في معنى الخفاء، والجن في معنى الخفاء، والترس المجن في معنى الخفاء. كل شيء يخفي شيء فهو من مادة جننة، الأصل ثلاثي. نعم. وخلقهم. الشيء العجيب إني

الإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. يعني أنت إذا كان دعيت إنسان وتكلفت، هيأت له طعاما نفيسا وضيافة حارة ومقعدا وسيرا وابتسامة مشرقة، بعد ما أكل المقبلات والعصير والطعام النفيس والحلويات والفواكه، توجه إلى خادم بالبيت قال له ممنون جدا للدعوة، كم يكون موقف هذا الضيف حقير؟ كل هالإكرام من صاحب البيت، والطعام طعامه، والإكرام إكرامه، والكلفة دفعها هو، ثم يتوجه هذا الضيف إلى خادم البيت ويمحضه كل امتنانه. هذا الذي يحدث للناس، تلاقي ينسى الله، إن جاءه خير من إنسان ينسى الله عز وجل، إن سمح الله لطبيب أن يشفي ابنه ينسى الله، لك الطبيب ما في منه. ففي شرك واضح جداً أخواننا الكرام. الآية مخيفة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك الخفي، أن ترى مع الله أحداً. نحن بحالة شرك خفي كبيرة جداً، يعني كثير في ناس إذا كان ابتسم هذا وحيد القرن بيرتاح، إذا ابتسم، وإذا هدد بيقلق، حصار اقتصادي بيسوي، بكرة بيغلى كل شيء. هناك خوف من غير الله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. أخواننا الكرام، كلمة أقولها لكم بصراحة، لا يمكن أن يأمرك أن تعبده وأسلمك إلى غيره، ما بتزبط. لا يمكن أن يأمرك أن تعبده وقد أسلمك إلى غيره، إليه يرجع الأمر كله فاعبده. متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك، إليه يرجع الأمر كله فاعبده. وحينما تعتقد أن مع الله جهة تنفع وتضر، فهذا نوع من الشرك. طبعاً في أقوياء على الشبكية، في أقوياء، أما على الإدراك العميق ما في إلا الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والله مرة هيك بمحافظة، آية تقريباً من أضخم قياس قرأته بحياتي، يد الله فوق أيديهم. هي القصة كلياتها وحوش كاسرة مخيفة متوحشة، لكنها مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة قوية وعليمة ورحيمة وحكيمة. والزمام إن أرخي وصل الوحش إلي فأكلني، وإن شد الزمام أبعده عني. أنا علاقتي مع من؟ مع الوحش أم مع الذي يمسك بالوحش؟ هذه القصة كلها. والله وحوش مخيفة، والله يقول الله عز وجل ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ونية الكافر شر من عمله. والله يتمنى أعداء الله ألا نأكل وألا نشرب، يتمنوننا خداما لبضاعتهم. هذه الحقيقة. لكن وقت الله خلقك ما أسلمك لغيره حتى يطمنك. إله يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر. هلأ في شركة تبيع طائرة، باعتها، بعد أن باعتها أمر الطائرة المقاتلة لا للشركة الصانعة بل للشركة التي اشترتها، قد تأمرها أن تقصف أو لا تقصف. مع الله عز وجل الأمر خلاف ذلك. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يعني في أحياناً أساليب يرتكبها أعداء الله كبيرة جداً. في إنسان تقي، الكلب لم يفعل شيئاً،

درس لا ينسى، العادة يجب أن يأكله بكامله، ألجمه الله عز وجل. الأمر بيد الله عز وجل، ما دمت تعتقد أن الله بيده كل شيء فهذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لا يمكن أن يأمرك أن تعبده وقد أسلمك إلى غيره، لا يمكن أن يأمرك أن تعبده ورزقك بيد غيره، بيده صحتك ورزقك وأجهزتك وأعضاؤك وأوعيتك وكل شيء، ومن فوقك ومن تحتك ومن حولك، أولادك، زوجتك. ماذا قال بعض العارفين بالله؟ قال أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. وأحياناً يجب أن تعرف الزوجة مقامها عند ربها من أخلاق زوجها. قد تشتكي من زوجها القاسي يضربها، هي لا تطيع الله عز وجل. المؤمن له هيبة. وجعلوا لله شركاء الجن. لا، أنا ألقيت بعتقد بهالمسجد حوالي 20 درس عن الجن. هناك من يعبد الجن من دون الله، وفي خرافات وفي أباطيل وفي أكاذيب وفي دجل وفي ترهات وفي ابتزاز لأموال الناس وفي انتهاك لأعراض باسم الجن. الله عز وجل قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يجب أن تؤمن أن أمرك بيد الله وأنت حر، ولا أحد يمكن أن ينال منك إلا أن يشاء الله. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يعني خلق الذي يعبد الجن وخلق الجن، خلقهم جمع، خلق من يعبد الجن وخلق الجن. وخرقوا له بنين وبنات. شوف الخرق يعني سطح أملس جميل مستوي جميل خرق. التوحيد مريح، التوحيد يعطي أمن، التوحيد يعطي طمأنينة، التوحيد يعطي ثقة بالإنسان. فأجوا هؤلاء وخرقوا هذا التوحيد بادعائهم أن الجن يفعلون ما يشاءون. فلذلك كتابات وخزعبلات، ويجب أن تقدم الخروف الفلاني لونه أسود، وابتزاز للأموال لا ينتهي. أخواننا الكرام، كيف إذا كان في جدار يعني مطلي وجديد خرقته؟ التوحيد خرق بادعائهم أن الجن شركاء لله عز وجل، هذا هو الخرق. وخلقهم وخرقوا له بنين. وقالت اليهود العزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، فأهل الكتاب ادعوا أن لله ولدا، والعرب قالوا إن لله بنات، والآية اتخذ من الملائكة إناسا، وبعض العرب قالوا أن هناك علاقة نسبية بين الله وبين الجن. كل ادعاء، والعوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له، يعني اختلقوا. فكأن التوحيد جسم سليم خرق بالشرك. أنت أيام تنسجم مع نفسك، الأمر بيد الله، والله هو المسيطر، هو الحاكم، هو القوي، هو المدبر، هو الرازق. بيجي إنسان بيقول لك لا، فلان صرفك عن خالق السماوات والأرض إلى شخص قد يكون لئيم، قد يكون قاسي، قد يكون جاهل، قد يكون قاصر النظر. فالشرك بيعذب. قال تعالى

0: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أحد أكبر أسباب العذاب أن تدعو مع الله إلها آخر. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، لذلك ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. يعني الإنسان بحاجة إلى ولد يعينه إذا تقدمت به السن، والمرأة بحاجة إلى بنت تعينها إذا تقدمت بها السن، لكن الإله هو كالبشر ليس كمثله شيء، فكيف تتصور له أولاد أو له أبناء وبنات وأن هناك علاقة نسبية مع الجن؟ بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. طبعاً هذه الآيات تنفي أن يكون لله صاحبة أو ولد أو شريك أو نسب. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة، صالة الجمباز والبادل وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38.
4: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول، عابدين، بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
4: طبعا، إن شاء الله رح نضحي.
3: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
4: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
3: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
5: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
4: للتواصل تليفون 0795-479-95-05.
5: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
6: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
7: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي، بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق. اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم، فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. كيف

0: لو تفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة، اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة، للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية.

0: قطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين

إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة، صالة الجمباز والبادل وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلاً إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع سكنات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
7: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
6: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
7: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
6: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
4: مطعم وملحمة الليث بفروع المختلفة.
7: للتواصل تليفون 0795-74-99-05.
4: تابعونا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سيتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس

0: جودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهرة وللأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل، والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش أن شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر. طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: ألف

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، حسن حماد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه في هذا اليوم فضيلة الدكتور نضال سلطان. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله دكتور ونفع بكم. إخوة الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يعطيكم العافية ونذكركم بالصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
1: استحملني سؤالين.
0: تفضل. السؤال الأول،
1: الملح إذا واحد حطه بالجورة الانتفاقية، بقول لك الملح نعمة.
0: نعم.
1: هو بيساعد كيف احنا بالقرى وكذا.
0: نعم.
1: فهذا الملح إذا حط بالجورة الانتفاقية.
0: نعم.
1: السؤال الثاني برضو كمان عشبة الزعتر والنعناع، إذا الواحد أنتوا أكمل الطاري كمان، إذا واحد حطنا بحذاء وعلى ريحة عن كذا، مثلا عشبة الزعتر، عشبة ميرمية، أي شيء اللي بيشان يتخفف منها بيها، برضو كمان في عليهم إشي هذول. ويجزاكم الخير،
0: حياكم الله.
1: حيا
0: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك دكتور محمود؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: الله يطول عمره.
0: حياكم الله
2: دكتور محمود. أول إشي إحنا نشكركم على هالبرنامج الطيب.
0: في صدى لصوتك، لو تسمعنا من خلال الهاتف.
2: إحنا هلأ نشكركم سيدي على هالبرنامج الطيب.
0: حياك الله.
2: الله يحييك، ومن هن إن شاء الله بقدوم عيد الأضحى المبارك جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين الأمير حسين.
0: نعم.
2: السؤال سيدنا، السؤال العالم توجيه من فضيلة الشيخ للعالم يا سيدي، يعني اللي بروحوا بطلبوا هالبنات يتقوا الله الناس، فهالشباب إذا كان دين ومنيح وابن ناس يتوكل على الله ويعطوا ما يطلبوا هالطلبات.
0: أبشر، تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: والسؤال الثاني سيدي بالنسبة للأضحية، هلأ المضحي جائز أن يأخذ منها جزء ولا يوزعها كلها؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لك يا دكتور محمود،
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.
3: عليكم السلام،
0: حياكم الله.
3: الشيخ أنا بدي أسألك، هلا أنا عملت عملية من يومين.
0: سلامات.
3: هلا أنا حاولت إني أوصل مية الوضوء للمكان، يعني لا عشان أنا عملت عملية بأنفي فما بقدر كتير أحط مية على أنفي.
0: نعم.
3: ولما كان إبر بربع إيدي وإجري ما كنت أوصل المكان الإبرة على المي.
0: نعم.
3: وبالسجود ما بقدر أسجد، بس بصلي صلاة كاملة وأنا واقفة وبركة عادي، بس السجود ما بقدر.
0: نعم.
3: فأنا عشان الصلاة.
0: طيب، سلامات وتسمع الإجابة إن شاء الله.
3: ثم في سؤال ثاني.
0: تفضلي.
3: كان في معي مرافقة بالغرفة وكانت بدها تصوم امبارح، فهي حط المنبه الساعة 5، هي حطيتها.
0: نعم.
3: هي ما صحيت على المنبه، أنا صحيت وصحيتها.
0: نعم.
3: بس الساعة 5 الفجر كان مقدم.
0: نعم.
3: فهي صارت تحكي لي إنه الله يسامحك وهلا صحيتيني، إنه أنا صحيت على هي اللي حط المنبه مو أنا.
0: نعم.
3: وشربت معي. هلا أنا يعني علي إثم.
0: هي كانت ناوية الصيام يعني؟
3: آه ناوية الصيام.
0: صيام قضاء ولا نافلة ولا ماذا؟
3: من أول يوم من ذو الحجة.
0: نوت صيام الأيام الأولى من ذي الحجة.
3: بالضبط.
0: طيب، شربت ماء بعد أذان الفجر، بعد دخول الفجر.
4: تظنه ليل.
0: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله. بس ماذا فعلت هي؟ صامت ولا لم تصم هذا اليوم؟
3: كملت الصيام.
0: صامت. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور. حياكم الله.
5: الو،
0: ناخذ اتصال اخير. الو، السلام عليكم.
5: عليكم السلام دكتور محمود، كيف حالك؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
5: الله يسلمك دكتور محمود. بدي اسال بالنسبه للي بده يضحي، شرط انه يصوم العشرة ذي الحجة؟
0: نعم. تسمع الاجابه ان شاء الله.
5: ان شاء الله، اشكرك،
0: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله. حياكم الله دكتور.
0: دكتور، الأخ السائل أو المستفتي الآن، طبعا هو في بدائل، لكن هو في سؤاله عن الملح، وضع الملح في

0: المواسير الصرف الصحي أعزكم الله من أجل إذا كان فيها إغلاقات من أجل فتحها؟
1: الحمد لله رب
0: طبعا في
1: العالمين،
0: مواد بديلة عن هذه المادة.
1: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين. دكتورنا، بالنسبة لوضع هذه المادة في المجاري للتسليك، كما مجاري المياه العادمة، فلا نعتبر أنه الملح بحد ذاته أنه شيء يعني من الأطعمة المعظمة وبالتالي يحرم مطلقا. إذا كان في حاجة لهذا الفتح وكانت هذه المادة أرخص، أو كانت هذه المادة هي الموجودة وما في غيرها ومش متوفر، أو صعب علي أني أجيب غيرها، إن شاء الله ما فيها شيء بمشيئة الله
0: إن شاء
1: تعالى.
0: الله. سؤال آخر أيضا من الأخ الكريم، وضع الأعشاب في الأحذية أعزكم الله دكتور من أجل إخفاء الروائح.
1: كل هذا من الاستخدام المباح، لا يعني هذه الأعشاب تستخدم في الأدوية، تستخدم في المعطرات، تستخدم في غيرها من الأمور، فهذا استخدام مباح. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ما يكون فيها شيء، وطالما أنه وجدها بديلة ليوفر على نفسه المال، أو لأنه ما في عنده بديل آخر، فإن شاء الله ما فيها شيء.
0: جزاكم الله خير. هذا السؤال دكتور يريد حلقة، لكن نحن نريد توجيه من فضيلتكم موضوع بالنسبة للمقبلين على الزواج، التخفيف على الشباب. يعني حديث الرسول واضح، من جاء إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، هذا بالنسبة للشاب. وبالنسبة للفتاة تنكح لأربع، ومنها فاظفر بذات الدين تربت يدك.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نحن مع تخفيف الأعباء، والشرع يحث على تخفيف المهور وعدم المغالاة فيها، كل هذا مأمورين فيه. الآن نحن نقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ترى أهم نقطة الدين، بعد ذلك تهون الأمور. لما أنت تلاقي إنسان صالح وحناوي الزواج، والزواج فيه سترة للبنت مثل ما هي فيه سترة للزوج، يمكن بعض الناس بيشتري الرجل وبيدفع من جيبته في بعض الأحيان. وترى على فكرة يعني من خلال تجارب ناس كثير، يمكن بعضهم كثير بقول لك أنا في البداية بطلب وبحط في عقد الزواج، لكن عند التزويج بقول له يا عم، أقول لك بالناقص هالقد، أقول لك يا عم تجيبش الآن، يا عم لا تقصط كذا، عرف الرجل وتطمن إله. تجد كثير من الناس في مجتمعنا يعني الحمد لله عندهم هذه النظرة إنه يخفف عليهم، ومثل ما ورد في الآية يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فتجد إنه في تخفيف. لكن من حق الوالد ولي الأمر أنه يركز على نقطتين أساسية أو نقطة أساسية في موضوع المال، وهي قضية القدرة على أنه يكون قادر على الإنفاق، قادر يعيشها عيشة كريمة وما يخرجها إلى حالة لا تستطيع معها الصبر، تكون والله ما هو قادر على أنه لا يفتح بيت، ولا قادر أنه يدفع مصاريف الحياة. فبدنا نكون واضحين أنه الأعباء الزائدة والمصاريف اللي هي عبارة عن الترف والمباهاة، الأصل في الإنسان المسلم أنه يخفف عن الشاب المقبل على الزواج، وأنه يتذكر أنه مثل هذه الأموال ترى على فكرة في جزء منها ممكن يكون من السرف المكروه، والأصل في الإنسان المسلم أنه يبعد عنه. بل بالعكس، أنا كإنسان مقبل على إنسان أجد إنسان مقبل على الزواج، الأصل إني أساعده، والأصل إني أقول لهم، حتى أنا كأب لهذه البنت إني أقول له يا عم بدل ما تصرف فلوسك على حفلات وعلى أشياء تضيع الفاضي، هاي مصاريفك حطوها في إشي مفيد، ونوجههم إلى إنه بدل ما يكون هذه المصاريف تضيع هباء بس لأجل المباهاة، ممكن إحنا نوجهها إلى إنها تكون ذخرة إلكم لعمل صالح لأشياء مفيدة، حتى إن شاء الله نكون مأجورين، ما نكون يعني قد فعلنا شيء مكروه من الإسراف والتبذير والمباهاة وغيرها من الأشياء التي تكون فيها فعل غير محمود إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير دكتور. كيفية توزيع الأضحية؟
1: الأضحية هو يسأل ويقول هل لي أن أكل منها؟ طبعا يجوز أن تأكل منها، والشرع بيقول يعني يجوز للإنسان المضحي أن يأخذ الثلث له.
0: نعم،
1: ثلث يهديه وثلث يتصدق فيه وثلث له، وهذه السنية. ومع ذلك في بعض الأحيان يتصل فينا بعض الناس يقول أنا أضحيتي بدي أعمل عليها وليمة، وإحنا متعودين إذا ضحينا نوزع أو نعمل وليمة، فهل يعني هل يجوز إني أنا أخذها؟

0: ولا نقول لا كلها لا يجوز، على الأقل بدك تخرج المقدار التي يتمون فيه
1: فقير.
0: مسكين فقير. يعني بقول له طلع لك بنص كيلو لكيلو ونص، ولو طلعت 2 كيلو أحسن. إذا وصلتها للثلث بتكون أنت أصبت السنة.
1: السنة ثلاث أثلاث.
0: ومع ذلك هناك صورة يقول الفقهاء لو تصدق بها كلها ولم يأكل منها إلا الشيء البسيط، فكلما تصدق أكثر كان أجره أعظم. فإحنا أمام صورة إما أنه بيطلع أقل الواجب، ما نسمى أقل الواجب،
1: نعم،
0: مقدار يتمون به الفقير، وإما أنه الثلث، وإما إذا حاب يصدق فيها كلها فلا مانع شرعا إن شاء الله، وأجره وثوابه على الله.
1: جزاكم الله خير. بالنسبة للمريضة نسأل الله لها الشفاء. الآن جراحة في الوجه، كيفية غسل الوجه؟ هي تحدث عن الوضوء الوجه ومكان الإبرة في اليد. دكتور،
0: من القواعد الموجودة في الشريعة المشقة تجلب التيسير، وما أكثر الرخص التي تخفف على الإنسان في موضوع الوضوء والصلاة. ولذلك نحن في موضوع الوضوء، الأمر الذي نهى أو الطبيب حذرني من أني أوصل الماء له، ممنوع أوصل الماء له هذه الفترة، فيها جروح فيها كذا، نقول له اغسل السليم، امسح على السقيم وصلي.
1: اغسل السليم وامسح على السقيم
0: وصلي وتوكل على الله، ولا تعد على فتوى من أجاز هذا حتى ما نشق عليهم، لأنه الفتاوى في منهم يقول لك لازم تتيمم ولازم تعيد إذا كان في أعضاء التيمم. نحن نأخذ برخصة من أجاز أنه نمسح، نغسل السليم ونمسح على السقيم ونصلي ولا نعيد إن شاء الله تعالى. وبالنسبة للجانب
1: السجود،
0: الآخر السجود
1: في الصلاة،
0: القدر الذي لا تستطيع أن تأتي به أو به، بمعنى
1: أنت
0: تستطيع القيام وتستطيع الركوع، المشكلة أنه ممنوع أوصل أنفي للسجود لأنه في عملية في مثل هذه الحالة، وأجعل الإيماء أقرب إلى السجود دون أن أرتكز على هذا الأنف، ودون أن أصل. إذا مش واصل الأرض بقدرش أوصلها، ما بوصلها. وإذا بقدر أحط جبيني لوحده بدون أنف، أكتفي بالجبين دون الأنف. ما قدرت لا الجبين ولا الأنف، وأجعل سجودي يعني موازي محاذي لفكرة السجود، بحيث أني أكون أقل من الركوع أو أكثر إلى الأرض، أقرب إلى الأرض من الركوع إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. نوت صيام نافلة دكتور، وأكلت وشربت بعد دخول الفجر، ظن أنه لم يعني يدخل الفجر، وقت الفجر، في فرق بين صيام النافلة والفريضة دكتور؟
0: لابد أن ننبه أنه أولا لا فرق بين النفل والفريضة، ثم لا بد من التفريق بين من أكل ناسيا وبين من أكل ظانا بقاء الليل.
1: أكل وشرب ناسيا
0: إنما أطعمه الله وسقاه في النفل وفي الفرض.
1: نعم.
0: ولو واحد الآن صايم وأكل وشرب ناسيا، نقول له أكمل صيامك مثل رمضان،
1: أطعمك الله وسقاك.
0: لكن واحد أكل بعد بالليل ظانا أنه لسه وقت السحور، فتبين له أنه مؤذن، نقول له هذا اليوم قد فسد، وتبين لك أنه قد أكلت في النهار، ولا عبرة بالظن البين خطأه، بان أنك أخطأت، فنقول لك لا داعي حتى أن تمسك، خلاص هذا افطرت. إحنا مش في رمضان وما بنقول حرمة شهر رمضان،
1: رمضان يمسك
0: حرمة لنهار
1: شهر رمضان.
0: هنا ما في إمساك، ونقول أجرك وثوابك على الله، ربنا عالم بنيتك، لكن ما في صيام إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. من أراد الأضحية أو أن يضحي، هذا السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية دكتور، هو السنة أن يمسك عن شعره وأظفاره، لكن في سؤال الأخ يقول الصيام، ربط الصيام بالأضحية.
0: لا يوجد ارتباط بين الصيام ولا بين الأظافر، الموضوع موضوع سنة. من استطاع أن يمسك أظافره وشعره ويتشبه بالصائمين فهذا أفضل وله أجر كالحجاج أو بالحجاج، ومن استطاع أن يصوم في هذه الأيام فهو عمل صالح لا ارتباط له بالأضحية.
1: لا.
0: وبالتالي لا يشترط أنه المضحي يكون صام لا عرفة ولا التسعة الأيام هذه، بل هي أعمال صالحة، من صام فقد كان له أجر، ومن لم يصم فلا وزر عليه.
1: حديث النبي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام.
0: أي نعم.
1: من جملة الأعمال الصالحة الصيام.
0: نعم إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
2: حياكم الله وبقاكم يا رب العالمين.

0: شكرا لكم على البرنامج الجميل.
1: الله يسلمك.
0: بدي أسأل عن صوم يوم عرفة.
1: نعم.
0: يكفر سنة قبلها وسنة بعدها.
1: حديث الرسول معنى؟ نعم.
0: شو معنى يعني أنا أصوم عرفات وأساوي بدي إياه وأعمل اللي بدي إياه؟ بس هذا السؤال.
1: نعم، له فهم يعني خاطئ. تسمع التوجيه إن شاء الله من الدكتور.
0: الله يرضى عليك يا رب. الله يرضى عليك.
1: حياكم
0: شكرا
1: الله.
0: لك هلا.
1: فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يعطيك العافية.
1: عفاك الله.
2: الله يجزيك كل خير على البرنامج.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: عندي سؤالين لو سمحت.
1: تفضل. السؤال الأول.
2: أول شيء بنحب نذكركم بالصلاة على النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
2: في أنا سائق تاكسي وعندنا عدلوا العدادات الجديدة.
1: نعم.
2: مع التعرفة. هسا أنا مرات مثلا بيطلع العداد دينار و9 قروش.
1: نعم.
2: هل يجوز نحكي للراكب دينار و10 وسامحني بقرش، ولا أقول له بس دينار و9 قروش وسامحني بقرش؟
1: طيب.
2: السؤال لو السؤال الثاني.
1: نعم.
2: في عندي أنا بشتغل مثلا طلبات يعني على تاكسي، تمام، في مثلا زباين بياخذوا أرقامي بيطلعوا مثلا أماكن بعيدة، لنفترض إنه مثلا العداد بيطلع عنده 5 دنانير 6 دنانير، فمن دون ما أفتح عداد خلاص بنكون أنا وياه متفقين على سعر معين وبنطلع. هاي هيك عادي يعني يجوز ولا لازم افتح عداد؟
1: طب بدي اسالك انت يعني مصرح لك للذهاب الى هذه المناطق؟
2: عادي مثلا اني اطلع مثلا من عمان مثلا عرصيفي على الزرقاء. نعم. عادي مصرح. نعم.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: ماشي شكرا لك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله. الله يعطيك العافيه دكتور محمود.
1: الله يعافيك.
3: نرحب بك وبفضيله المفتي.
1: الله يسلمك.
3: الله يحييك. عندي بس سؤال بسيط دكتور محمود.
1: تفضل.
3: كنت قبل فترة في أحد المحافظات ونقص علي مبلغ 20 دينار، فسألت الناس هناك دلوني على مكتب بستقبل تحويلات عن طريق الكليك.
1: نعم.
3: حكيت مع ابن التليفون قلت له حول لي 20 دينار على هذا المكتب وأخذ مني عموله نصف دينار.
1: نعم.
3: فما بعرف جائز الكلام هذا أم هذا استبدال مال في مال فبصير حرام.
1: نعم. تسمع فقط. الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا جزيلا.
1: حياكم الله. إذا في نأخذ اتصال أخير.
4: يعطيك العافية.
1: عفاكم الله.
4: يصلحك كيف أمورك؟
1: الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين.
4: حضرتك وحضرت الشيخ إن شاء الله.
1: حياك الله.
4: الشيخ بدي أغلبك بدي أسألك 3 أسئلة سريعة.
1: تفضل. السؤال الأول.
4: الله يكرمك. السؤال الأول شيخ، هل يؤجر المسلم في حال إذا مشى بجنازة غير جنازة المسلمين يعني أو غيره، وهل الملائكة بتدخل المقابر الغير إسلامية؟
1: السؤال الثاني.
4: والسؤال الثاني أكرمك والله شيخ، حتى الآن من شوي سمعت يعني شخص حكى معاكم وقالكم أنه يعني يخففوا المهور على الشباب عشان الأمور تتيسر.
1: نعم.
4: تتيسر. طب احنا يعني من بعد لو مثلا دائرة الإفتاء او الشيخ الأكارم يعني يصير يعملوا مثلا نظام زي مصر انه مثلا يكون عفش على اهل البنت مثلا فهر على والبيت على يكون على الشغل، تمام، هيك بخف الحمل لان الان المرأة عاملة يعني.
1: نعم.
4: تشتغل وبتخبط فبكون في تعاون يعني بحيث انه الذهب غالي فهو بخف العبء على جميع الاطراف.
1: السؤال الثالث.
4: طبعا
1: مشكور انت على هاي المداخلة او هاي الملاحظة. السؤال الثالث.
4: الله يبارك لك يا رب. السؤال الثالث احنا الله يكرمك سألنا من ناحية والله نسيت من طيب. ناحية سألنا فيه الله يكرمك اللي هو هل يؤجر المسلم في حال اذا مشى بجنازة غير جنازة الاسلام؟
1: تسمع الاجابة ان شاء الله.
4: هل الملائكة تدخل مقابرهم؟ تمام. وبارك الله فيك يا شيخ يعني انا معلش طولت عليك.
1: لا بسيطه. حياك الله.
4: الله يكرمك يفتحها عليك ربنا.
1: حياكم الله. مجددا فضيله الدكتور اهلا ومرحبا بكم.
5: حياكم الله
1: دكتور. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة ليوم عرفة، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ما المقصود بهذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
5: طبعا ليس يعني هنا في ناس حملها على معنى أنها تخفيف هذه الأوزار التي يقع فيها، والبعض قال بل الله سبحانه وتعالى يعصمه من المعاصي

0: القادم من الوقوع ويوفقه لعمل الخيرات إن شاء الله تعالى. فهذه هي أقرب المعاني إلى معنى أنه سنة ماضية وسنة قادمة من باب التوفيق ومن باب العصمة من الوقوع في المعاصي.
1: جزاكم الله خير. السؤال يتكرر بالنسبة يعني للإخوة سائقي العمومي دكتور. الآن بالنسبة للعداد يعني أحيانا يكون الكسور مثلا أجرة العداد 98 قرش أو 99 قرش أو دينار و95 قرش. القروش حق لمن دكتور؟
0: في مثل هاي المسائل ترى الحقوق البني الآدميين مبنية على المشاححة. وخروجا من مسألة أنه يكون لحد عندي شيء إما أن يكون هناك مسامحة وإما أنا أعطي حقه. ولذلك ترى في بعض الناس يحمل حتى هذه الفئات القليلة حرصا منه على أنه الحق، وكثير من الناس يقول لك أنا مسامح. يعني موضوع الفك وموضوع كذا كثير من الناس القرشين والخمسة حتى بسامح فيهم، لكن في بعض الناس يقول لك حقي وبعض الناس بطلبها بلسانه. فما بدنا يكون الموضوع موضوع ما أخذ بالحياء، وإنما لابد أن يكون من المسامحة. فإن كان عندك إمكانية
1: عن طيب خاطر تسامحك عن طيب خاطر.
0: وإذا مش مسامح
1: وخذ
0: مني كمان فوقيهم حبة مسك مثل ما بيقولوا، اللي ما يكون فيها حقوق، لأنه لا نستطيع أنه نقول والله أنا أجزم بأنه كل الناس مسامحة. أنا شفت بعض الناس كان يقاتل على القرشين والثلاث قروش ويتهم لأنه هدول بيستغلونه وهدول كده. ففي ناس ما بتسامح. لا، عند مقاطع الحقوق نقف ونقول لابد من أنه يكون
1: إما مسامحة أو أنه فعلا يكون معه قروش موجودة بالسيارة اللي
0: فلا يأخذ هذا الأسلوب أسلوب أنه أنا أخذ من الناس حقوق بالحياة. ما أخذ بسيف الحياة في حرمة.
1: نعم. إن شاء الله تعالى. سؤال آخر للأخ الكريم، يعني هم جميعا دكتور مشكورون على هذا الحرص،
0: الله يجزيهم الخير.
1: السؤال الثاني، والعداد دكتور موجود يعني لضبط العلاقة بين السائق والراكب.
0: صحيح.
1: هو يقول الآن بدون استخدام العداد يعني يتفق مع الراكب أو مع الزبون الذهاب من منطقة إلى منطقة بمبلغ معين يتم الاتفاق عليه بين الطرفين دون استخدام العداد.
0: نحن الأصل أن يكون هذا الحكم والعداد هو رافع للنزاع والخصومة بين الناس، فما بدنا يصير في قضية أني أنا أتساهل الموضوع أنه أنا ما بدي أمشي على العداد. لا، هذا العداد صار نوع من الحاكمية في هذه المسألة وفي هذا الموضوع، ويفك كثير من النزاعات والإشكاليات ويبعد عنك مخالفة ممكن كمان تتخالف عليها، ولذلك نلتزم قدر الإمكان. أما في بعض الحالات الخاصة بيكون لها فتوى خاصة، والله إنه أنا طلعت على غير خطي والمسألة ترى هاي المسألة فيها تضييع وفيها وقوف زائد وبعض الحسبات الخاصة لابد أن يكون فيها اتفاق، والمسلمون عند شروطهم. فلما بيكون بالتراضي وبيكون بالاتفاق ممكن في بعض الحالات الخاصة ويكون لها حكم خاص، أما الأصل أني أمشي على العداد.
1: جزاكم الله خير. مكتب خدمات دكتور يعني يأخذ نصف دينار عمولة عند عملية تحويل 20 دينار.
0: لابد أن نفرق هنا ما بين صورتين، صورة الإقراض وصورة الخدمة المأجورة. فإذا كان المقصود الخدمة المأجورة فلا نحرمها. مسألة ثابتة، ربع دينار أو نصف دينار على أي واحد بدفع فاتورة من خلال الجهاز اللي عندي، أو أي حوالة بدك تستلمها وعندنا مكاتب الصرافة والحوالة بتاخذ عمولة على تحويل المبالغ. فإذا كانت القضية قضية حوالات مأجورة مقابل أجر أنا لا أحرمها، بس لابد أن أنفي فكرة القرض. إذا بيجي واحد بيقول تعالوا عندي أنا بدفع لكم الفواتير وبأجلكم لآخر الشهر وفي عندي عمولة، هنا يشتبه الأمر وتصبح فيه شبهة قرض جر نفع. لكن واحد بيقول لك يا عمي
1: لا
0: 50 دينار، 50 دينار الصورة هاي، 50 دينار
1: نعم، بدي أحولهم. هو محافظة طلب من أحد أصدقائه ومن ابنه تحويل مبلغ إلى هذا المكتب،
0: فلا مانع. لا مانع في مثل هاي الصورة. وإحنا ترى على فكرة عشان كمان نزيد الأمر وضوح بنقول له يا عمي عشان أنت كمان فكرة انه تصير عندك اشتباه في انه والله فيها قرض فيها ربا فيها كذا، نقول لا ولا فيها ربا ولا شيء، الخمسين ليرة اللي حولهم لك هي متفضل واعطيني الربع ليرة الان اللي إيه
1: خدمة بدل خدمة أو نصف.

0: أعطينا خدمة.
1: موضوع خدمة وليس فيها قرض إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. المشاركة يعني في جنازة غير المسلم.
1: المشاركة الموت عظة، سواء كان الميت مسلم أو غير مسلم.

0: العبارات التي يعزى فيها كل من المسلم غير المسلم بالمسلم وبغير المسلم. ولذلك من باب التراحم ومن باب الصلة ومن باب حقوق الجيرة التعزية جائزة. تبقى قضية التشييع والمشي في الجنازة والمشاركة فيها. مسألة المشاركة في التشييع هي مسألة فيها اختلاف بين الفقهاء. من الفقهاء من يجيزها بعيدا عن الطقوس ومن الفقهاء من يحرم. ولذلك احنا بنقول قضية والله انا عزيت ورحت ووقفت مع هذا الجار وهذا الصديق وهذا الرفيق، ان شاء الله ما يكون فيها يعني ما في شيء يمنعني منها بعيدا عن الطقوس المحرمة إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. إذا في عندك تعقيب دكتور أيضا على الملاحظة الأخ، يعني موضوع التخفيف في المهور على الطرفين سواء الشاب أو الفتاة، هو كان عنده يعني ملاحظته أنه الفتاة ممكن أن تشارك في التكاليف الزواج، مشاركة الفتاة في تكاليف الزواج.
0: المشاركة إن كانت طوعية نحن لا نمنحها. أما إنه نجعل والله إنه في جانب تتحمله الزوجة، هذا الشيء يعني غير موجود في بلادنا ولا عرفنا. وشرعا ترى لا تكلف، المهر يدفعه الرجل. مسألة الأعراف الأخرى والبلاد الأخرى لها ظروفها الخاصة، وما بنطبق اللي موجود في بعض البلاد إلا لمن رضي بذلك أو من تبرع. أنا بقول إنه في بعض النساء لما يعني بعض الأمثلة اللي صارت في واقع بعض الناس إنه الزوجة اللي ساعدت والزوجة اللي
1: شارك.
0: أقول لك جتنا بعض الحالات بتقول لك أنا قدام أهلي أخذت منه ورجعت له. هاي مسألة تفاهم. أما إنه نشرحها تشريع والله هذا يعني هذا بعيد عن واقعنا وعرفنا وحتى عن الشرع. المهر يدفعه الرجل.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاة وعلى هو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك الله فيكم على البرنامج.
1: الله يسلمك، حياك الله.
2: لو سمحت استفسار، طب بالنسبة لوضع اليدين على بالصلاة، وضع اليدين على الصدر ولا على البطن ولا كيف الوضعية يعني بتكون صحيحة؟ لأنه بشوف أكثر من ناس تحط إيديها بأشكال مختلفة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: وفي كمان سؤال، السجود النزل على الإيدين أو على الركب ولا على الإيدين؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: وبآخر سؤال لو سمحت، بالنسبة لصلاة الجمعة في أذانين، الأذان الأول والأذان الثاني. هسا بلاحظ إنه الناس على الأذان الثاني بتستنى لخلص المؤذن الأذان، بكون الإمام على المنبر فوق. فبتستنى لما خلص الأذان. أنا لما أخش أمرات أو ألاقي أتأخر في الصلاة مثلاً بالجاي للجامع، وألاقي الأذان الثاني بأذن بصلي مباشر عشان أقعد أستمع للخطبة، فأنه الأصح لو سمحت.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكراً.
1: حياكم الله. فتاة على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: حياك الله
3: دكتور. بدي أسأل سؤال عن للمعرفة أو للعلم وليس واقعا، يعني ما حصل معي ولا أعرف حدا حصل معه. السؤال بقول إنه زوجة طلقها زوجها مرتين وأرجعها، ثم في المرة الثالثة هي خلعت نفسها، هل هناك وسيلة لإرجاعها؟
1: واضح السؤال دكتور.
0: واضح. نعم.
1: تسمع الإجابة.
3: جزاك الله خير.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: كل عام وانتم بخير ويتم عليكم بالهدات البال وحسن الحال يا رب.
1: يا رب آمين.
4: حبيبنا الرسول الله سبحانه وتعالى لما أقسم بليالي العشر.
1: نعم.
4: قال الليالي العشر، لكن الرسول قال انه هذا النهار فيها اكثر من ليالي رمضان.
1: نعم.
4: انا بدي اعرف شو يعني القول هذا الصحيح.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
4: الله يرضى عليك،
1: حياكم الله. اتصال اخير.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: شلونك يا دكتور محمود؟ الله يعطيك العافية. أنت ودكتور سلطان النضال الله يرضى عليك ويسر أموركم.
1: الله يسلمك، حياك الله.
5: حبيبي بدي أسأل سؤالين بعد الإذن.
1: تفضل. سؤال أول،
5: في إلي ابن عمره 31 سنة.
1: نعم.
5: ومتجوز.

0: وما فيهوش ولا مشكلة من ناحية الشغل، لكن هو ما بيشتغل تكاسلا، وإذا أعطيته مصروف بصرفه على أشياء ممنوعة. هل من بلزمني أني أظني أصرف عليه وعلى أولاده ولا لا؟
1: طيب السؤال الثاني،
0: السؤال الثاني في باب مشترك بيني وبين أختي، ولا درجنا إحنا أقرب، عاملة علينا حاجز ومسكرة الباب علينا. منقول له أعطينا مفتاح يا بنت الحلال، بتقول إذا ظليتوا طالبوا من المفتاح بشتكي عليكم، وهي بس تفتح دارها يعني الطريق آمنة على دارها، بس إحنا مسكرة علينا، يعني من نضطر نلف اللفة حوالي 200 أو 170 متر أقل ما فيها. شو حكم هاي السوالف؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
0: شكرا جزيلا،
1: حياكم الله. مجددا دكتور أهلا ومرحبا بكم،
2: حياكم الله.
1: في أثناء الصلاة أو الحكم الشرعي دكتور بالنسبة لوضع اليد اليمنى على اليسرى والصورة دكتور؟
2: بداية وضع اليد وهيئة الوضع هي من الهيئات،
1: نعم.
2: يعني من وضع يده على الهيئة التي قال بها الحنفية أو الهيئة التي قال بها المالكية ولم يضعها حتى على بطنه،
1: نعم.
2: أو الهيئة التي يقول بها الشافعية واللي هي بتيجي فوق السرة، فوق، نعم، على الصدر، تحت الصدر وفوق السرة، وهذا الذي نفتي، هذا الذي نفتي به. كلها هيئات جائزة، ولا نقول إنه أن هذه الهيئة قد تبطل الصلاة، لكن ممكن نقول إنه هذه الهيئة أصح، هذه الهيئة أو وردت يعني الأحاديث الواردة فيها أكثر. نحن في المذهب الشافعي نفتي،
1: يعني هي هيئة،
2: هي
1: لا
2: هيئة
1: تؤثر على صحة الصلاة.
2: المالكية يسبلون الأيدي،
1: نعم،
2: الحنفية ينزلونها أسفل أو أكثر من الشافعية. نحن في المذهب الشافعي نفتي
1: ما بين السرة،
2: فوق السرة وتحت الصدر إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الآن أثناء الإنسان أيضا في صلاته عند السجود ينزل على يديه أم على ركبتيه؟
2: الإنسان السليم الذي لا علة عنده ولا ثقل في جسمه، نقول له النزول يكون بالترتيب، الركب ثم الأيدي ثم الرأس والوجه بالجبهة والأنف.
1: هذا السليم؟
2: هذا السليم.
1: المعذور؟
2: الإنسان المعذور الذي ثقل جسمه أو عنده مشكلة في ركبه، نقول له لا مانع أن تنزل على اليدين أول حتى تحمي هذه الركب ويكون ما في إشكالية في نزولك. من نزل هكذا أو نزل هكذا، القضية مش قضية على الوجوب، القضية على الأفضلية فقط.
1: جزاكم الله خير. يوم الجمعة دكتور حديث النبي مأمورون بالتبكير، لكن في السؤال دخل والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، يشرع أم يبدأ بالصلاة أم ينتظر نهاية الأذان؟
2: هو أمام أو يعني أوام أمام مستحبات أكثر من مستحب. الآن هو مستحب له أن إذا أذن المؤذن أن يقول كما
1: يكرر،
2: يقول،
1: نعم، يردد،
2: يقول المؤذن،
1: نعم.
2: ففي سنة في تكرار الأذان، فمن يقف هو يقف لأنه بقول لك بدي أنا أكرر مع الأذان وبديش أجلس أو بديش أبدأ في صلاة حتى أكمل. وترى الفقهاء بيقولوا لو كان بيقرأ قرآن أكمل القرآن ولا أردد مع الأذان، فالفقهاء أشاروا إلى فكرة أنه الأذان الآن مؤقت، كمل معه وبعدين بتكمل
1: قرآن،
2: تلاوة قرآن
1: قراءة.
2: الآن قضية أنه أنا دخلت يعني أردد مع الأذان ولا أصلي، الأمر مسموح، ولو فعلت أي واحد منهم لا مانع ولا يؤثر على صحة.
1: لكن هو يتحدث عن الأذان الثاني دكتور.
2: وحتى الأذان الثاني، الأذان الثاني لو الآن ترك سنية الترديد وراء المؤذن، هل ترك فريضة؟
1: لا
2: لم يترك فريضة، بده يلحق يصلي، بنقوله ما في
1: مانع. يعني أيوم أولى، الصلاة أم الاستماع للخطبة دكتور؟ الآن إذا انتظر حتى نهاية الأذان.
2: بالنسبة لي تحية المسجد حتى لو دخل والإمام يخطب، نقول خطيب. له الخطيب يخطب، نقول له يعني صلي وتخفف في هاتين الركعتين، وذلك لو فعل ذلك ما رح أقول له أنه حتى في أولوية في الموضوع، أقول الأمر جائز إن شاء الله تعالى، بل أنا أنصحه بما هو أفضل يخرجه من كل هذه الإشكالية.
1: نعم، هو في الصورتين جائز
2: أن يبكر في القدوم حتى يكتب

0: في سجل الحاضرين، لأنه إذا صعد الإمام الخطيب على المنبر
1: أغلقت الملائكة، أغلقت الصحف.
0: ولذلك أخرج من هذا الموضوع وعجل بالقدوم إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. طلقت، هو يعني هو السؤال، احنا مسألة طلاق لا لا لا لا تفتح على الهواء او لا، لكن هي كسؤال
0: كحالة افتراضية،
1: حالة نعم
0: كحالة
1: طلقت
0: افتراضية
1: مرتان ثم قامت بخلع زوجها
0: كحالة افتراضية. وللعلم قانون الأحوال الشخصية الأردني ينص على أن الخلع على مال، او الخلع بمعنى الخلع انها دفعت وخلصت نفسها، هو صورة من صور الفسخ الذي لا يحسب طلاق، فبيكون فسخ العقد فسخا ولم يكن طلاقا. لكن لا نتكلم عن حالة، احنا لو في حالة بنقول تعال راجع خلينا نشوف، لانه في انواع من انواع الخلع اللي بيكون بيكون من طرفين وفي تراضي، ممكن يكون اقرب الى الطلاق مقابل الابراء، ممكن تسجل طلاق. لكن لو كان فعلا خلع من جهتها وحدها، ترى الخلع يكون فسخ ولا يحسب طلاق بناء على المعمول به في قانون الأحوال الشخصية الأردني.
1: شكرا دكتور. الأخت تسأل عن قوله تعالى، الله تعالى أقسم والفجر وليال عشر، وحديث النبي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. لأن احنا نعلم العشر الأواخر الأفضل كليالي، العشر الأواخر في رمضان، والعشر الأوائل من ذي الحجة الأفضل كأيام. لماذا الله تعالى قال وليال عشر؟
0: الفقهاء بيقولوا هذه الآية لا تؤخذ على ظاهر الليالي، وإنما المقصود فيها الأيام بلياليها، فهي أيام مباركة بنهارها وبليلها، يستغل فيها الإنسان العمل الصالح، وهناك أعمال بالليل وهناك أعمال بالنهار، ولذلك الأمر متسع لليل وللنهار إن شاء الله تعالى.
1: الأخ الكريم دكتور يعني أعانه الله وجزاه الله خير، يتحدث عن ثلاثيني، عن ابنه ثلاثيني لا يعمل، تكاسلا، وهو يصرف عليه وزوجه ويصرف عليه وعلى بيته وعلى أبنائه، يستمر بذلك دكتور؟
0: والله لا، نحن نقول أنه أول شيء أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لابنه،
1: آمين،
0: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يكتب له الأجر والثواب في كل ما ينفقه، لأنه يعني الآن صار مسوي ومخلص، والآن صار في عنده بيت وإنفاق وأولاد، فلا أدعوه إلى أن يقطعهم مرة واحدة، وإنما لابد من التنظيم، ولابد من النصيحة، ولابد من أنه يشوف شو الطرق اللي ممكن يشجع فيها ابنه على أنه يعمل. أما ليس القطيع الكامل، خاصة إذا كان في عنده أطفال صغار،
1: عنده التزامات
0: والالتزامات، وبالتالي قدر الإمكان على أن لا يكون هذا الولد، إذا فهمت من هذا الولد إنه متواكل، ممكن يكون في إجراء علاجي قدر الإمكان، أخفف شيء، ما أعطيهوش الأشياء إلا على قدر الحاجة، أنفق أولاده، ما أعطيه مصاريف خاصة إله زيادة، هذا يكون إجراء يحال يعني بحسب الحالة.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، يريد أيضا توجيه منكم الأخ الكريم، أخت أو شقيقة تغلق الطريق على أخيها وشقيقها،
0: هي مسألة إصلاح، هذه مسألة يعني تقدير أنه هي تغلق الطريق، وهل من حقها، وماذا هي المضرة الموجودة، ونسمع من طرف واحد وما نسمع من الطرف الثاني. غالبا هذه الخلافات يعني نحن نذكر الطرفين بتقوى الله، وبمراعاة صلة الرحم، وبمحاولة أنه الإنسان يتصدق على أخوه المسلم، وكيف لما يكون أخوه الشقيق، فإذا ما كان فيها مضرة ندعوها إلى أنها تكون هاي صدقة منها. بعض الناس سبحان الله يحرم نفسه من الأجر، نقول له لا تحرم نفسك من الأجر. بعض الناس بيكون عنده زيادة فضل الطريق، موسع فيها على الناس، فجأة بتلاقيه طلع وشيكها وسكر على الناس، ولا هي موجودة عنده جوا ولا شيء، لما شيك طيق على الناس. بعض الناس بيكون عنده ساحة عند مسجد، فبيجي بيقول هاي حق وبسكر عليها، والناس بيكون يوقفوا فيها يوم الجمعة، كانت باب للأجر والرزق
1: قطع،
0: حرم حاله. فنحن ندعو الناس، كل واحد يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنه من أزاح، أن رجلا دخل الجنة في عرق شجر،
1: غصن شجر،
0: أزاحه عن الطريق، فكيف بك وأنت تريد أنك تتصدق بالمار؟ هاي من الصدقات، هاي ممكن تكون من باب الوقف اللي أنت أجر دائم إلك.

0: فلذلك نقول لا تحرموا نفسكم لأنفسكم الثواب إن كنتم قادرين على ذلك. وتذكروا أن العمل المعروف مع الأهل والأقارب صدقة وصلة رحم إن شاء الله.
1: شكرا يعني دكتور على هذا التوجيه. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
2: الله يرضى عنك دكتور، يجزيك الخير إن شاء الله.
1: الله يسلمك
2: سيدي. أنا سؤالي بالعيد بشتغل بالذبح.
1: نعم.
2: مقابل الأجرة يعني يعطون الناس أجرة، يعني مثلا أذبح الذبيحة بقطعها كذا يعطون أجرة.
1: نعم.
2: فأيام الناس يعني يعطيني معلاق، يعطيني، هل يجوز مثلا ما أخذ منها غير أجرتي؟ هم من نفسهم يعطيني مثلا
1: هدية ولا جزء من الأجرة؟
2: لا، هدية.
1: هدية غير الأجرة.
2: هو يعطيني الأجرة كاملة بس يقول لي مثلا أنا المعلاق ما بدي إياه.
1: طيب.
2: أو خذ الكيس هذا وأنت مروح أو زي هيك يعني.
1: هدية.
2: هدية نعم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: جزاك الله خير.
1: حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
3: جزاكم الله خير وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم بألف خير.
3: عندي سؤالين لو سمحت.
1: تفضل. السؤال الأول.
3: السؤال الأول، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني خبرنا أنه يستحسن في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر.
1: نعم.
3: والكثر منها.
1: أكثر من التهليل والتحميد والتكبير. نعم.
3: رحم الله والديك. أنا الحمد لله من فضل رب العالمين لساني متواصل على الصلاة على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: يعني من قبل الأيام الفضيلة هاي وعلى طول يعني على مدار السنة. ولما أجي أقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر بلاقي حالي لساني خلاص راح لحاله بالصلاة على النبي طول
1: صلى الله عليه وسلم.
3: فما بعرف شو الحكم فيها هذه.
1: تسمع. جزاك الله خير.
3: الله يهديك بخير يا رب اجمعين.
1: حياكم الله. نعم. السؤال الثاني.
3: انا عندي والدي الله يخلي لك ابوك ان شاء الله عمره 88 سنه
0: ما شاء الله.
3: امي مطلقه، انا الوحيد من ام وابوي. معلش خدني بحلمك شوي. ماشي. عندي مرت اب.
1: نعم.
3: ابوي عنده عقارات ماشي بيجينا منها اجارات.
1: نعم.
3: الأجرات هذه أبوي حاليا يعني غير مدرك لأفعاله، يعني بيقول في عنده زهايمر مبكر.
1: نعم.
3: الأجرات هذه بتأخذها مرت أبوي وبتصرفها على أولادها اللي قاعدين.
1: نعم.
3: عن الشغل، في عندها أولاد قاعدين عن شغل وكبار مش صغار، كبار.
1: نعم.
3: كبار بالسن ماشي الحال. وباعوا أرض قيمتها مبلغ من المال ووزعت منها على أولادها وسوت فيها شوي من الدار. وأنا طبعا ما طلع لي من الجمل إذنه زي ما بحكوها.
1: نعم. ماشي.
3: وحاليا بدها تأخذ الأجارات كلها، يعني كان يطلع لي أجار شقة بدها.
1: طيب أخي الكريم، إحنا عشان وقت البرنامج يعني القضايا. نعم. المالية مثل هيك واللي فيها عدة أطراف. يجب مراجعة عدة الأطراف.
3: لا لا أنا سؤالي غير. أنا سؤالي غير.
1: في محاكم شرعية يعني.
3: ماشي ماشي بس معلش
1: مختص في هذا الشأن.
3: قالوا لي اعمل حجر. قالوا لي اعمل حجر. اعمل حجر. فهذا الحجر اللي بتم على الوالد لانه في راح يكون لجان طبي وكذا وكذا، حرام ولا حلال ولا بطول؟
1: بالضبط هنا السؤال. هاي المقدمة الطويلة. يعني ما لها داعي.
3: ماشي ماشي.
1: واضح.
3: ماشي. شكرا.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا.
1: حياكم الله. اتصال أخير. فتاوى على الهواء.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية شيخ.
1: عفاك الله.
4: إذا تكرمت السؤال لو سمحت.
1: طب.
4: حتى يعني أكيد مسبة الدين هي مسبة يعني عظيمة ولا تجوز أبدا.
0: والعياذ بالله.
4: لكن والعياذ بالله. لكن بدي أسأل، بسب مثلا دين كرسي أو طاولة أو كذا، إيش فتوته هاي لو سمحت؟
0: طيب إن شاء الله.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا لله.
1: حياكم الله. فضيلة الدكتور الأخ الكريم جزار. يهدى الآن من الأضاحي غير الأجرة.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بالنسبة للجزار طالما أن ما يهدى له هو بعد المفاصلة وبعد ما عرف أجرته وبعد ما أنهى كل شيء، يأتي صاحب الأضحية ليقول هذه لك، هذه هدية، فهذه ليست جزءا من الأجرة ولا مانع من أخذها. مع التنبيه على مسألة يذكرونها الفقهاء يفرقون ما بين الغني والفقير الذي يأخذ من الأضحية. فالفقهاء يقولون الفقير يأخذها على وجه التمليك، ممكن الفقير يأخذ مجموع الأضاحي وممكن يتصرف فيها وممكن يبيعها.

0: لكن من أخذها وهو غني، الغني يأخذها على وجه الإباحة للأكل لا للبيع.
1: التجارة.
0: لابد أن ننبه أنه بعض الناس إذا كان غني وأخذها على وجه الهدية لا على وجه أنه فقير مستحق، أو بمعنى أنه فقير وبيأخذها لفقره، ينتبه إلى قضية أن لا يتاجر في مثل هذه الأمور، أن لا يتاجر فيها إن شاء الله.
1: لكن له ذلك،
0: له أن يأخذ، نعم يأخذها هدية ويأكلها بالهناء والشفاء إن شاء الله.
1: الأخ الكريم جزاه الله خير يكثر من الصلاة على النبي على مدار العام
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه
0: اللهم
1: وسلم.
0: صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقول هو سؤاله الآن بقول لك أنا مأمور بالذكر والتهليل والتذكير لكن لساني يفلت، هذا كله خير. والإنسان بالنسبة لنا نحن مأمورين على وجه الاستحباب، فما يستطيع أن يأتي به من تكبير وتهليل وتسبيح هذا خير، وما يدخل من الصلاة على النبي فهو خير، وإن شاء الله الله يبارك ويجعلنا دائما من الذاكرين.
1: آمين يا رب. القضايا دكتور المالية واللي فيها عدة أطراف، يعني إحنا سيسهل برنامج مراجعة دائرة الإفتاء أو الجهات المختصة في هذه الحالة، ممكن المحاكم الشرعية.
0: صحيح.
1: الآن السؤال في النهاية، أتى السؤال أنه هل له أن يقوم بحجر على والده بسبب إذا كان يعني مريض زهايمر؟
0: يعني مسألة الحجر هي مسألة موجودة في كتب الفقه ونص عليها، ولو كانت هذه المسألة ممنوعة لما شرعت وقننت. نقول لما تعرف أنه والدك في ظرف مثل هذا الظرف وأنه محتاج إلى هذه المعاملة، ولا طريق إلى أني أحل الإشكال لأنه الطرف الثاني عاص يعني عصى على الموضوع وما بده يحل مثل هذا الموضوع، نقول نعم تلجأ إلى المحكمة بحق الله بدون تزييف، وخلي أهل الاختصاص من الأطباء يتدخلون، فإن كانت الحالة تستحق صاحب الثقات من الأطباء هم الذين يقررون، مش أنت اللي قررت، وبالتالي أنا أفعل أمر شرعي ولا خلاف فيه. بعض الناس بيتحرج بيقول أنا بدي ويعرضه كذا، حقيقة ما لزك على المر إلا
1: الأمر
0: منه. في بعض الأحيان لو كان الموضوع ما في ظلم وما في شيء والأولاد متفاهمين وديرين بالهم على أبوهم وبقولوا مال أبونا إله لحد ما الله يفرجها، إحنا بنقول لا تروحوا للمحكمة ولا ترفعوا الحجر، قضايا الحجر. لكن لما تكون القضية صارت فيها ظلم وأكل حقوق ناس على حسب الدعوة الله أعلم،
1: نعم.
0: نقول في مثل الحالة القضاء يحل المشكلة، والالتجاء إلى القضاء ليس حرام إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير العياذ بالله، يعني سب الدين أو دين الكرسي والطاولة.
0: والله هذه يعني نقول أن هذه الألفاظ تقرب الإنسان من المصيبة، هذه مصيبة كبيرة، سب الدين هذه طامة، هذه تحرق تحبط العمل وتضيع الإنسان. ولذلك نيجي نقول والله أنا قصدت هيك، والله أنت يعني بتعود لسانك وبعد شوية عند العصبية بتطلع منك الثانية، وبالتالي نقول لا يجوز سدا لذريعة إني أنا يحرم إنك أنت تستخدم هذا اللفظ وتسب فيه لا كرسي ولا جماد ولا غيره حتى ما تقر مما هو أعظم وتقع في المصيبة الأكبر.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي. شكرا لكم.
0: بارك
1: دكتور.
0: الله فيكم، ونسأل الله أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة وعزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. نفع الله بكم دكتور. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، حسن حماد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة، صالة الجمباز والبادل وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم، وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38.
2: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية والطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب145 دينار، بس ب145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط.

0: دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية. أخلي مودك خليجي.
2: وين هالغيب يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل، والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
6: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
8: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
6: وين صافن يا زلمة؟
7: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة

0: بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
0: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: لحظة،
4: إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟
3: ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
6: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. هذه إذاعة القرآن الكريم.

0: نعم. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع، وتقدمه الدكتورة حسنة عنام به.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة والمجتمع، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة تدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. في حلقتنا لهذا اليوم نتأمل آيات عظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، نتحدث فيها عن فريضة الحج، هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الذي يجمع بين العبادة والخضوع والتجرد من الدنيا والتوجه الخالص إلى الله سبحانه وتعالى. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور ربيع العايدي، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى محاضر في جامعة الزرقاء الخاصة. حياكم الله دكتور ضيفا على هذا البرنامج.
2: أهلا وسهلا.
1: حياكم الله. يقول الله عز وجل في محكم آياته: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. المفهوم العام لهذا الآية الكريمة، ونحن في هذه الأيام العظيمة من أيام ذي الحجة، والكل يعني في هذه الأيام يدعو الله سبحانه وتعالى متضرعا بالدعاء، سواء كان من حاجا أو غير حاج، لكن بداية نريد أن نتحدث لمتابعينا عن المفهوم العام لكيفية بناء الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم للكعبة المشرفة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين. وبعد، نشكر لكم هذه الاستضافة، ونشكر لكم هذا المبحث الكبير، ونحن في هذا الركن العظيم وفي هذه الأشهر الفضيلة من أشهر الحج. كما نعلم إن الحج هذا الركن العظيم الذي هو معنى من معاني التجرد من هذه الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه العبادة في زمن معين وفي مكان معين، وهذا إن دل يدل على خصوصية هذه العبادة. هذا البيت الذي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه في القرآن بأكثر من نص وبأكثر من آية، منها هذه الآية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. إذن إذا جئنا لننظر إلى النص، قالوا إذن إبراهيم هو لم يضع القواعد البيت، إبراهيم رفع القواعد، معناه القواعد موجودة وإبراهيم إنما أظهر هذا البيت. طب من الذي وضع هذه القواعد؟ من وضع هذا البيت؟ وقف العلماء هنا كثيرا، فقال بعضهم الذي وضعه هم الملائكة بأمر من الله. فالبيت وهو مكة أو الكعبة المشرفة هي باختيار مباشر من الله وبأمر مباشر من الله إلى الملائكة. وبعض العلماء قالوا لا، الذي أمر برفع البيت هو أول من أنزل إلى الأرض أو أهبط إلى الأرض، وهو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. إذن ما هو فعل سيدنا إبراهيم؟ فعل سيدنا إبراهيم إنما كان لم ينشئ البيت باختيار الله، وإنما إبراهيم أظهر هذه القواعد، وماذا صنع؟ رفعها. وعندما قام برفع هذه القواعد سيدنا إبراهيم ومعه ابنه إسماعيل، ما كان منه إلا أن قال ربنا تقبل منا.
1: نقف عند هذا قوله تعالى ربنا تقبل منا، يعني ما العلاقة يعني أو هذا القول إلى ماذا يدعو، رغم أن عملهم كان صالح سيدنا إبراهيم؟ صحيح. كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين.
2: دكتورة، إذا جئنا لننظر نجد أن هناك عمل وعمل صالح. العمل بالمطلق صالح أو طالح، العمل السيء مش محل كلامنا، لكن محل الكلام هو أن يكون العمل صالحا. شوف، مع أنه عمل صالح ومع ذلك ماذا قال؟ ربنا تقبل منا. هذا إن دل على شيء يدل على أن العمل وإن كان صالحا لا يوضع في الحسنات في ميزان الحسنات إلا إذا أخذ ماذا؟
1: القبول ختم.
2: القبول من الله. فكل عمل يعمله الإنسان حتى ولو كانت صلاة، لذلك بعد الصلاة نستغفر ونقول اللهم

0: تقبل صلاتنا.
1: نعم.
0: طب ما انت صليت. الصلاة عمل صالح. وما الذي أدرانا أنها قبلت؟
1: نعم.
0: وما الذي أعلمنا أنها قبلت؟ إذن حتى ولو كان عملا صالحا فنحن لابد أن نطلب القبول من الله.
1: نعم.
0: لذلك الإنسان دائما إذا تعامل مع الله عليه أن يعرف إن التعامل مع الله كل البعمل من حسنات ما أفعله من حسنات عندي إنما هي صفر حتى أبقى أعمل حسنات. والله أنا عندي 7 حجات وست عمرات
1: في منافسة،
0: ما الذي أدراك أنها قبلت؟
1: نعم.
0: إذن دائما الإنسان المؤمن إذا عمل العمل الصالح، نعم، لابد أن يقول اللهم تقبل مني.
1: جميل. أيضا في قوله تعالى مضمون الآية، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأرنا مناسكنا.
0: نعم.
1: ما دلالة هذه الآية؟
0: سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مميزات شخصية سيدنا إبراهيم أنه كان يحب أن يشهد الشيء، وهذا غاية في الطمأنينة عند سيدنا إبراهيم، يحب أن يرى الخلق وهم يتوجهون بالعبادة إلى الله. لذلك عندما بنى البيت في بعض الروايات بنى البيت على طول يديه، فأراد أن يرفع البيت زيادة فجاء بحجر ووضعه تحت قدمي، فساح الحجر تحت قدمي حتى تماسك، وهذا معنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
1: نعم.
0: مقام بالفتح معنى مكان القيام.
1: نعم. نعم.
0: فوقف سيدنا إبراهيم، قالوا هذا لأن إبراهيم لا يريد أن يؤدي الأمر وإنما يؤدي الأمر بمحبة.
1: جميل.
0: لذلك زاد، جاب كان يكفيه أن يرفعه على طول جسده، لكن جاء بحجر ووضعه تحت قدميه. هذا يدل على أنه يحب أن يرى هذه المناسك والناس يأتون. لذلك من ميزات سيدنا إبراهيم أنه أرنا مناسكنا، تب علينا. كان يدعو لنفسه ولذريته وللسابقين واللاحقين.
1: نعم.
0: وهذه من ميزات سيدنا إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة بمعنى فيه من الصفات الكمالية ما جعله وصل إلى هذه الدرجة العظيمة.
1: نعم. ومع ذلك كان يطلب قبول العمل.
0: قبول بلا شك
1: من الله سبحانه.
0: لأن العمل وحده،
1: فما بالنا نحن،
0: العمل الصالح، نعم، وحده لابد من، نعم، قبول هذا العمل.
1: رائع جدا. أيضا يقول الله عز وجل في يعني في هذه السياق هذه الآية، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. سؤالنا للدكتور، ما العلاقة بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم عليه السلام؟
0: هذا من أعجب النصوص التي، نعم، يمكن أن يقف عندها المؤمن، أن النص القرآن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بتكلم عن بناء البيت.
1: صحيح.
0: وإحنا وهو يتكلم عن بناء البيت، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم.
1: نعم.
0: طب إيش دخل سيدنا، نعم، محمد صلى الله عليه وسلم في هذه القضية؟ كأنه سيدنا إبراهيم يعلم،
1: نعم،
0: الشريعة متغيرة، العقيدة ثابتة، الشرائع تتغير. إذا لابد هناك من مكمل لهذه المناسك، وليس هناك مكمل إلا الكامل صلى الله عليه وسلم، ليس هناك متمم إلا التام صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وابعث فيهم، يعني ابعث فيهم، وليس هناك من أحد ليحمل هذه المناسك على حقيقتها وفيها توحيد لله سبحانه وتعالى إلا من؟ إلا النبي الخاتم.
1: نعم. هنا يعني بعد في آيات في القرآن وبعث رسولا منهم ورسولا فيهم.
0: صحيح.
1: نعم. نعم.
0: الآن إذا جئنا لننظر الملحظ الآخر، نعم، سيدنا محمد أنزلت عليه هذه الآيات، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم.
1: نعم. نعم.
0: طيب كيف قابل سيدنا محمد هذا الدعاء من سيدنا إبراهيم؟
1: نعم.
0: كيف قابله سيدنا إبراهيم؟ عنده من الوفاء، نعم، الشيء الكثير، وكذا سيد العالمين عنده من الوفاء الشيء، نعم، الكثير، فقابله بأن تكون الصلاة على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في كل تشهد.
1: نعم. في الصلاة الإبراهيم،
0: اللهم، نعم، صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم.
1: نعم.
0: فقابل النبي صلى الله عليه وسلم وفاء سيدنا إبراهيم بماذا؟ بالوفاء له والأمة جميعا، كما يدعو سيدنا إبراهيم،
1: نعم،
0: تدعو هذه الأمة لسيدنا إبراهيم أيضا.
1: اللهم صل على سيدنا. نعم. أيضا هناك يقول الله عز وجل أيضا بعد رفع سيدنا إبراهيم للقواعد من البيت، الآن يأتي النداء، الآن يأتي النداء بالحج. يقول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج رجالا
0: يأتوك رجالا
1: وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. كيف استجاب الناس لهذا النداء عبر العصور؟ وأيضا ماذا نتعلم من اجتماع المسلمين من كل فج عميق؟
0: أولا عندما يقول الله تعالى لسيدنا

0: سيدنا إبراهيم يوحي إليه بنى البيت بواد غير ذي زرع، ما في ناس،
1: صحيح.
0: والناس إذا أرادت أن تأتي تأتي إذا في ماء.
1: نعم.
0: فربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم أن أدعو الناس إلى الحج، لأنه أذن مش معناه الأذان المعلوم لدينا المصطلح الفقهي اللي هو الله أكبر الله أكبر، لا، وإنما الأذان في اللغة معناه الإعلام، أي يا إبراهيم أعلم الناس بأن يأتوا إلى الحج. فكيف كان ينادي عليهم سيدنا إبراهيم؟ إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، هكذا كان ينادي، هكذا ورد. إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، لكن سيدنا إبراهيم هنا وقف قال يا رب أنت تدعوني أذن في الناس،
1: نعم،
0: أن أدعو الناس للحج وما يبلغ صوتي،
1: جميل،
0: أنا في الصحراء ما يبلغ صوتي. فأوحى الله إلى نبيه سيدنا إبراهيم قال يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ،
1: جميل،
0: عليك النداء وعلينا البلاغ. لذلك كل إنسان إذا أسمعه الله، لأنه من أراده الله سبحانه وتعالى للحج يناديه كما يقول الناس،
1: يعني يسمع نداء سيدنا إبراهيم،
0: سمع في بعض الروايات حتى النطف في أصلاب آبائها من كتب لهم الحج استمع إلى نداء سيدنا إبراهيم،
1: هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعنايته،
0: لذلك في غاية العناية. إذن وأذن في الناس، شوف ما قال في بالمؤمنين أو بالمسلمين، لأنه الحج كان قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حتى المشركين كانوا يؤدون الحج لكن يختلفون في الطريقة، صحيح، وما عندهم من شرك، نعم، وما شابه ذلك، نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا بمعنى ماشيين، يعني من الراجل على أرجلهم،
1: نعم،
0: وليس المقصود الذكور،
1: صحيح، نعم،
0: وعلى كل ضامر، وعلى كل ضامر هنا الضامر اللي هي الناقة النحيفة، قالوا إما الناقة النحيفة إشارة إلى تعبها حتى وصلت، نعم، قال أو إشارة إلى نشاطها، لأن الناقة عندما تكون ضعيفة البطن تكون أسرع
1: نشاطا،
0: يأتينا من كل ماذا؟ من كل فج عميق. وهنا هذا المشهد الذي يعني يلفت
1: قريب من أهوال يوم القيامة،
0: يلفت أنظار الناس
1: على اختلاف ألوانهم.
0: هذا المشهد الوحدوي للأمة، لذلك الحج هو مشهد وحدوي للأمة. كيف؟ نجد أننا في الحج وفي عرفات وفي كذا الناس يقفون على اختلاف أشكالهم،
1: نعم،
0: وألوانهم واختلاف طوائفهم ومذاهبهم،
1: نعم، نعم،
0: لكنهم كلهم
1: اجتمعوا
0: في مكان واحد وفي، نعم، صعيد واحد، ويتكلمون لغة واحدة. ما هي هذه اللغة؟ لغة العبودية لله، صحيح اختلفت الألسن لكن لغة العبودية لله، فكلهم يظهرون مظهر العبودية والخنوع بين يدي الله. أيضا الحج مشهد من مشاهد عظمة هذه الأمة. يعني دكتورة إذا سمحتي لي الآن، وأنا لم أذهب إلى الحج، ماذا كنت أظن الإسلام؟ كنت أظن الإسلام أنا وعائلتي،
1: نعم،
0: ثم بس يكبر الإنسان بيخرج إلى الشارع فيجد أنه والله في مسلمين، في الجيران كمان مسلمين،
1: صحيح،
0: إذا مداركه توسعت،
1: نعم.
0: بعد ذلك نظر، صار عنده مدرسة، ذهب إلى المدرسة، أنت مسلم؟ قال أم أنت مسلم؟ إذا المسلمين عائلتي وجيراني وفي المدرسة كمان مسلمين، نعم، مش بس أنا وعائلتي، كنت أظن،
1: صحيح،
0: اتوسعت. ثم ذهب إلى العمل، والله كمان في العمل، سافر، والله كمان في ناس مسلمين، نعم،
1: في كل
0: السفر
1: مكان.
0: فلما اجتمع في الحج فيجد أن الأمة الإسلامية لا تمثل أسرتي ولا تمثل بيئتي ولا تمثل بلدي، وإنما الأمة الإسلامية أوسع من هذا النطاق بكثير،
1: نعم.
0: هذا المعنى الوحدوي الذي يدعو في معنى، نعم، ركن الحج إلى معنى هذه إن أمتكم أمة ماذا؟
1: نعم.
0: أمة واحدة،
1: نعم،
0: ألسن مختلفة لكنهم يتوجهون إلى رب واحد ونبي واحد، خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله.
1: نعم. إذن كما تبينتم دكتور من هذا الاجتماع على عبودية الله سبحانه وتعالى، وكما تعلمون أن الحج هو يجمع كل العبادات، يعني يكون فيها الصيام ويكون فيها الصلاة ويكون،
0: صحيح،
1: فيه ذكر الله سبحانه،
0: صح،
1: وتعالى، وتكون فيه أيضا الزكاة، طبعا هذا فيه لغير الحج، يعني إذا انجاز التعبير فيما يخص طبعا مسألة الصيام. لكن اليوم يعني بعد الآن الدخول في النسك، الآن نريد أن نتحدث عن النسك، نسك الحج. يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حكم فريضة الحج في الإسلام، ويعني نتحدث عن بعض المناسك التي تؤدى في هذه
0: يعني هي
1: الأيام.
0: الحج فرض فرض في السنة.

0: السنة الثالثة من الهجرة من
1: نعم.
0: هجرته الشريفة صلى الله عليه وآله
1: نعم.
0: وإن كان رسول الله قد حج قبل الفرض
1: نعم.
0: إذا جئنا لننظر عندما يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت
1: نعم.
0: وهي جاءت في القرآن بالكسر إلا في آية
1: نعم.
0: واحدة
1: نعم.
0: الحج أشهر معلومات
1: نعم.
0: جاءت بالفتح
1: نعم.
0: وجاءت في غيرها بالكسر
1: نعم.
0: وهي في اللغة نفس المعنى
1: نعم.
0: حج الحج والحج بمعنى القصد
1: والزيارة
0: والزيارة نعم. فإذا الله سبحانه وتعالى يقول لله على الناس لأنه هذا منسك لإبراهيم
1: نعم.
0: والكل الأديان تنتسب إلى إبراهيم يعني حتى المسيحيون ينتسبون إلى إبراهيم
1: نعم.
0: اليهود ينتسبون إلى إبراهيم المسلمون ينتسب فهذا المنسك إنما مطالب به كل الناس فإذا جئنا لننظر ولله على الناس حج البيت
1: من استطاع
0: نعم.
1: في
0: شوف دكتورة في عندنا التشريع وفي عندنا الرحمة في التشريع
1: جميل
0: التشريع الفرض
1: نعم.
0: لكن رحمة التشريع من استطاع إليه سبيلا
1: لا يكلف الله نفسا
0: إلا وسعها
1: نعم.
0: التشريع إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
1: نعم.
0: طب من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي جالس
1: نعم
0: فليصلي مضطجع
1: نعم.
0: إذن من رحمة الله في هذه التشريعات الإيمانية
1: نعم.
0: في الإسلام أنها تجمع بين الفرضية والرحمة
1: نعم.
0: الصوم كتب عليكم الصيام طب المريض عدة من أيام أخرى إذن في عندنا الفرض وفي عندنا الرحمة في هذا التشريع
1: نعم.
0: فإذا امتلك الإنسان استطاع وامتلك هذه القدرة والاستطاعة على الحج وجب عليه أن يحج إلى بيت الله
1: نعم.
0: سبحانه وتعالى
1: نعم.
0: فإذا جئنا لننظر سريعا إلى هذه المناسك العظيمة نجد أن هذه المناسك كلها تذكرنا مرتبطة بسيدنا إبراهيم
1: جميل.
0: إذن أنت عندما تذهب إلى الحج كأنما تعيش الإسلام واقعا
1: نعم.
0: إذن خرجنا من الكلام إلى الواقع هنا رسول الله طاف هنا
1: نعم. نعم.
0: وهنا رسول الله التزم وهنا رسول الله شرب من زمزم وهنا وقف عند مقام إبراهيم
1: جميل.
0: وهنا ذهب إلى الصفا والمروة
1: نعم.
0: وهنا إذن وهنا حجر إسماعيل
1: نعم.
0: وهنا بناء البيت إذن إذا وقفنا أمام هذه الآيات في الحج نعرف أن قضية الأنبياء منذ آدم إلى سيدنا رسول الله ليست مجرد كلام وإنما هذا واقع
1: جميل
0: جايين نعيشه واقع نحن نعيش هذا الواقع
1: نعم.
0: فإذا الحج يربطنا بالأنبياء السابقين
1: نعم.
0: آثارهم تربطنا بالأنبياء السابقين من هنا كان لابد أن نلتزم آثار الأنبياء
1: نعم.
0: وأن نلتزم آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هنا جاء الاهتمام
1: نعم.
0: بآثار الأنبياء وآثار سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام
1: عليه الصلاة والسلام كما تبينتم من حديثكم أن الحج له أعمال كثيرة طبعا سواء كان أركان الحج وأيضا الواجبات وغيره أيضا من هناك أيضا بعض المحظورات لكن دائما أهم يعني ما يميز أيام عشر ذي الحجة ويوم الحج وهذه العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى هو يوم عرفة
0: صح.
1: لذلك يقول الله عز وجل في الآيات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
0: صح.
1: نتحدث عن هذا اليوم دكتور
0: يعني يوم عرفة أو وقفة عرفة هذا اليوم من أيام الله
1: نعم.
0: من الأيام العظيمة التي وقفها رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: ويقفها الناس إلى يومنا هذا عرف بعضهم قال
1: لمن عرف نعم.
0: هو بمعنى أن تتعرف إلى نفسك
1: جميل.
0: لأنه إذا الإنسان تعرف إلى نفسه بالافتقار عرف الله بالغنى
1: جميل.
0: لذلك كان أحد الصالحين إذا كان في عرفة أو على جبل عرفة كان يقف ويبكي ويظل يبكي ويقول وخجلتاه وإن غفرت لي
1: نعم.
0: وهذا معنى العبودية بين يدي الله
1: في دعاء مخصوص دكتور
0: هو يستحب الدعاء بكل شيء والذكر
1: نعم.
0: لله سبحانه وتعالى بكل شيء
1: لأن الآية تقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله
0: الآن نأتي إلى الذكر
1: نعم.
0: الآن نأتي إلى الذكر
1: نعم.
0: لكن في عرفة يستحب التبتل والافتقار إلى الله لأنه
1: نعم.
0: مقام عبودية ومقام العبودية هذا مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى أن يستشعر الإنسان ضعفه أمام الله وعبوديته أمام الله سبحانه وتعالى لذلك عندما يقف الناس في عرفة يباهي الحق سبحانه وتعالى كما جاء في الروايات

الملائكة انظروا إلى عبادي، جاءوا من كل مكان، من كل فج عميق، هذا من أندونيسيا وهذا من ماليزيا وهذا من إفريقيا، من أنحاء العالم، وهذا من أمريكا وهذا من كندا، من أنحاء العالم، انظروا إلى عبادي، كلهم يفتقرون يستشعرون معنى العبودية بلباس واحد، خرجوا عن كل الأوصاف.

0: فإذا خرجوا من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات إلى مزدلفة يعني.
1: جميل.
0: قالوا المشعر الحرام، بعضهم قالوا مكان مخصوص.
1: نعم.
0: جبل مخصوص في مزدلفة. جميل. بعضهم قالوا لا، المشعر الحرام هي مزدلفة.
1: جميل.
0: اذكروا الله
1: كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
0: طب ما هو لماذا الذكر؟
1: نعم نعم.
0: سريعا، إذا جئنا لننظر إلى العبادات، العبادات على أنواع. عبادة مختصة بالزمان ولا تقع إلا في زمن معين.
1: نعم.
0: وعبادات لا تقع إلا في مكان معين، مثل العمرة.
1: جميل.
0: لا يمكن أن أؤدي العمرة إلا في مكة.
1: صحيح.
0: وعبادات لها زمن معين، إذا خرج زمن هذه العبادة لا يمكن أن أصليها.
1: صحيح.
0: إذن هناك عبادات مرتبطة بالزمن، وهناك عبادة مرتبطة بالمكان.
1: نعم.
0: وهذا من التضييق على الناس، لذلك في عرفات، في حدود عرفات بكونوا كاتبين.
1: صحيح.
0: في الحج بدك تلبس كذا، يحظر عليك كذا، ممنوع كذا، الحج كله ضبط انضباط. فتجد أن عبادة الحج فيها ماذا؟ ثقل على النفس. فيأتي الله أذكر الله. طب ليش أذكر الله؟ قال لأن العبادة التي لا تحتاج، لا تتقيد بزمان ولا مكان،
1: هو ذكر الله.
0: هو ذكر الله. فكأنه يقول
1: هو أحب الأعمال.
0: هو أحب الأعمال. نعم. كأن الحق يقول لنا. نعم. في الآية خففوا عن ثقل الحج بهذه القيود الكثيرة في الحج، واخرجوا منه بماذا؟
1: نعم.
0: بذكر الله، بالعبادة السهلة.
1: نعم.
0: فتخفف عليك ذكر الله، يخفف عليك ماذا؟
1: نعم.
0: الحج. جميل. فأنت دائما في الحج خليك ذاكر لله، لأنه يخفف عنك ماذا؟ القيود التي هي موجودة في في في في الحج. لذلك. نعم. ربنا سبحانه وتعالى.
1: جميل.
0: هذا الذكر لا يتقيد لا بزمان ولا بمكان، كما قالت السيدة عائشة، ونختم بهذا، كانت تقول كان رسول الله يذكر الله على جميع أحواله. اللهم اجعلنا من الذاكرين.
1: آمين. طبعا احنا دكتور سعيدين بحضورك معنا اليوم بهذه الكلمات وهذه الإيضاحات الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى ان تكون نالت اعجاب متابعينا الكرام. نشكر حضوركم مرة اخرى.
0: العفو.
1: حياكم الله. بهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع، وقدمته الدكتورة حسناء عنان به. مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع

0: أنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
1: صدق الله العظيم. الحج

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تسمعون.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة، صالة الجمباز والبادل وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38.
3: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة،

0: وفن الضيافة.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عبدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار ولغزة ابتداء من 150 دينار. خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا اطيب.

0: أنسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية، بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت

0: تقبل الله منكم جميعا.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا، مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
10: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
11: كل عظامي بتوجعني.
12: هاي وصفة طبية وسلامتك.
11: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
12: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
11: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية فرشات الدكتور الطبية.
10: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
13: هاتف رقم 037-1010-25.
14: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
15: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
14: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
15: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا كل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها ولا بتتغلبي بإشي.
14: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
10: مطعم وملحمة الليث بفروعه المختلفة.
15: للتواصل تليفون 0795-479-905.
10: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
16: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
17: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
16: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
17: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
18: فعلاً أطيب منسف باكله.
17: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة، خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وذلك لنقل برنامج مناسك القلوب. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة، وحياكم الله من هذه الرحاب المباركة من صحن مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث سنقدم لحضراتكم في ثاني أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة المبارك برنامج مناسك القلوب، والتي نبدأها ونستهلها بحديث أشواق الحجيج، ويقدمه لنا لهذا اليوم سماحة الدكتور ماجد الدراوشة، مفتي القوات المسلحة الأردنية سابقا وعضو مجلس الأوقاف. تفضل شيخنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي العربي الهاشمي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أحبتي في الله، في هذه الأيام الطيبة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، نستذكر المعاني الروحية والقلبية الوجدانية للمشاعر التي يؤديها الحجيج في هذه الأيام، ونبدأ بقول سيدنا إبراهيم عليه السلام ودعائه لما أمره الله تعالى أن يذهب بزوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى البيت الحرام، هذا المكان الموحش القفر الذي ليس فيه يعني معاني الحياة وأسباب الحياة، يذهب من بلاد الشام

بلاد التي فيها الخير، فيها الماء، فيها الخضرة، فيها كل أسباب الحياة، إلى مكان ليس فيه حياة، ولكنه أمر الله عز وجل ليؤسس هناك أمة أخرى ودولة أخرى وكيانا آخر، ولتستمر هذه الدعوة ولا تكون مقصورة على جنس دون جنس أو أمة غير أمة. فهذه دعوة الله تعالى للجميع، دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، هي دعوة لجميع الأمم وجميع الأجناس، وهي دعوة ليست خاصة بأمة دون أمة، ولا بجنس دون جنس، ولا بعرق دون عرق. فالله تعالى أمره بذلك، وهو الأب الذي انتظر طويلا حتى أتاه ابنه إسماعيل، يعني تجاوز 85 عام وروحه تشرب وقلبه إلى هذا الولد. فلما أعطي هذا الولد جاء الأمر من الله عز وجل أن خذه إلى هذا المكان الذي وصف بواد غير ذي زرع، فما كان منه إلا الامتثال، لأن هذا هو دين إبراهيم عليه السلام، دين الإسلام، الاستسلام والانقياد والخضوع الكامل لله والتوحيد الخالص لله. هذا هو دين إبراهيم عليه السلام الذي لم يكن ينتمي لأحد، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين الذين يدعون بأنهم هم الأولى بإبراهيم. لا، إبراهيم الأولى به هو من اتبعه، وهذا النبي كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، في ظل هذه يعني المشاعر الجياشة وبعد هذا العمر الطويل، يذهب سيدنا إبراهيم عليه السلام بابنه وزوجته إلى هذا المكان، ثم يكون الأمر بتركهم بعد أن ترك معهم الشيء القليل، النزر القليل من الماء وجراب من التمر، ويدير ظهره ويذهب. فزوجته تستغرب وتنادي عليه: إلى أين؟ كيف تتركنا ها هنا؟ ثم يعني في النهاية تستذكر أن الله عز وجل هو صاحب الأمر، فتقول: الله أمرك بهذا؟ فيقول لها: بلى. فتقول: إذن لن يضيعنا الله. وهذا يجب أن يكون حال المسلم عندما تلتزم بكتاب الله وسنة رسوله، اعلم أن الله تعالى لن يضيعك، هذا أمر الله تعالى، وأمر الله تعالى كله فيه خير، إن كان في الترك أو إن كان في الأمر فيه خير. ويأتي هنا الدعاء لإبراهيم عليه السلام عندما يقول: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لأنه تركهم في هذا المكان، لأن هذا المكان يحتاج إلى روح، يحتاج إلى مشاعر، يحتاج إلى أسس للحياة. فالله تعالى عندما أمره بتركهم جعله يدعو هذا الدعاء: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إخواني، هذه المشاعر التي يؤديها الحجيج هي مشاعر ليست بدنية، وإن كان الفقهاء يقولون بأن الحج عبادة بدنية، هم يتحدثون عن أن الحج كشعائر، كما أن الصلاة فيها حركات، الحج شعائر بالظاهر أنها بدنية، وهي يعني فيها تعب، ولذلك الله تعالى لم يأمر بها كل الناس، وإنما قال: من استطاع إليه سبيلا. ومن الوسائل اللي مستطاع القوة البدنية، لأنه الحج يحتاج إلى قوة بدنية، ولكن لا يمكن أن يكون هذا مراد الله عز وجل فقط، لأننا نعلم أن هذا الدين هو دين القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا الدين دين القلوب. لو أنفقت فألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا الدين دين قلوب، دين مشاعر، دين وجدان. ولذلك لو نظرنا إلى هذه الحركات التي يؤديها الحجيج دون أن ننظر إلى معانيها الروحية، معانيها المشاعرية، معانيها الإحساسية الوجدانية، يعني لخلت من المعنى، والأصبحت عبارة عن تعب، وعبارة عن يعني مشقة وأرق يؤديه الحجيج. لكن ليس هذا أبدا ما يحدث، ومن حج منا ومن اعتمر يعلم ذلك.
لو استعرضنا هذه الآيات الكريمة التي تتحدث عن فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، بعد طبعا أن يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يتقرب ويتودد إلى الله عز وجل، أنا تركتهم في وادي ليس فيه زرع، ليس فيه وسائل الحياة، عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، يعني يتقرب إلى الله، ربنا يا رب فعلت ذلك امتثالا لأمرك ليقيموا الصلاة ليقيموا دينك، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هنا سؤال، لماذا لم يقل الله عز وجل فاجعل الناس يهوون إليهم؟ ليش فاجعل أفئدة من الناس؟ لأن هذه عبادة وجدانية وعبادة قلبية، ما يجوز أن كل الناس تكون عندهم الهوى والرغبة، لأن هذه عبادة، العبادات كل العبادات بدايتها في ماذا وركنها الأول في ماذا؟ في القلب، في النية، فإذا لم يكن القلب حاضرا فما معنى العبادة؟ ولذلك هنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني صنف معين من الناس كل وحتى المؤمنين، هناك منهم من استجاب لدعوة الله عز وجل وهبه، لأنها هبة من الله، هذه هبة من الله، وهبه دعوة إبراهيم، من يرى بأنه يعني قلبه دائما متعلق بهذا البيت ويحب هذا البيت، يحب الذهاب إلى هذا البيت، وقلبه دائما يشرئب، حتى عند بعض المؤمنين رأيت، ونحن نرى بعيوننا بأنفسنا، بأنك عندما تنظر إلى الكعبة الشريفة حتى في الرأي في التلفاز أو في غيره، يعني تجد أن العبرات تتساقط، خاصة عندما يكون الحج ويكون يوم عرفة، نرى كيف أن القلوب متعلقة بهذا المكان، رغم أن هذا المكان حار جدا، وكما وصف بواد غير ذي زرع، لكن ما الذي يجعله كذلك؟ إنها عبادة الروح، مع أن الحج كله مرتبط بسيدنا إبراهيم عليه السلام، وابن سيدنا إبراهيم كما قلنا مرتبط بالمسلمين، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصريا ولكن حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، فهذه العبادة كلها، سارة رضي الله عنها أمنا في السعي وبين الطواف والسعي والعمرة، هي تبحث عن الماء، ما عادت تعرف أم، تجد ابنها أنه يتضور جوعا وعطشا، فما عرفت ماذا تفعل حتى يخرج الله عز وجل لها هذا الماء، هي عبادة روحية. والآن لنقول لماذا لم يقل، ونحن نقول دين هذا دين قلوب، لماذا فجعل قلوبا من الناس، لماذا أفئدة؟ هنا أيضا معنى دقيق إخواني، الأفئدة أو الفؤاد يختلف عن القلب، القلب هو هذا الجزء الذي نعرفه، لكن إن البصر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، الجزء الواعي، الجزء المشاعري، الجزء الحساس، الجزء الذي فيه الحركة القلبية، مش القلب، القلب أصلا صفته أنه يتقلب ولذلك سمي قلبا، لكن الفؤاد ما بيتقلب، الفؤاد يهوي إلى الشيء الذي يحبه، عندما يكون إيمانه حقيقيا يتحرك دون أن يسأل، دون يسأل عن مشقة السفر والتعب ويعني مصاعب الطريق، كان الناس يذهبون مشيا، ما الذي يجعل الناس يذهبون مشيا إلى هذا المكان؟ لولا تعلق القلوب اللي هي الفؤاد، الفؤاد هوى الحبيب، ما بيسأل كيف يصل إلى محبوبه وإلى محبوبته، يتحرك حتى لو كان أمامه جيش عرمرم، وهكذا هوى. وانظر أيضا إلى إذن الفؤاد، واضح لماذا الفؤاد، لأنه الجزء صاحب المشاعر واللي ما يتقلب، خلاص وثابت على شيء واحد يريد أن يحققه، وهو أداء الحج أو العمرة. ولماذا هوى؟ الهوى نعرف بأنه نقول هوى إلى السجود نزل بسرعة، والنجم إذا هوى سقط بقوة، لذلك نرى النيزك مثلا عندما ينزل يعني يا الله نستطيع أن نشاهده، وهكذا القلوب تهوى هذا المكان، تهوى الذهاب إلى هذا إلى بيت الله الحرام، فنجد الناس من كل البقاع من كل الأرض يتوجهون إلى هذا المكان وهم لم يروه قط، وهذه أيضا صفة يعني لا تكون إلا لناس خاصين من الناس، مش كل الناس اللي الله عز وجل أرادهم، صفة تختص بأناس معينين هم أصحاب القلوب الذين اختصهم الله تعالى برحمته، والذين لامست دعوة إبراهيم عليه السلام فؤادهم،

0: وشيء آخر أيضا إخواني، أي مكان نذهب إليه، نذهب المرة الأولى ونستمتع فيه مهما كان ممتعا، ونذهب المرة الثانية فيكون أقل يعني استمتاعا، ثم نمل. ما بتستطيع أنك مكان واحد مهما كان هذا المكان جميل تذهب إليه مرة ومرتين وثلاث ونفس الشغف يكون عندك، نفس الهوى يكون عندك أبدا، إلا هذا المكان. هذا المكان لا تمل منه، رغم أنه هو حجارة، يعني هو ليس في النهاية إلا مكان فيه حجارة. سيدنا عمر رضي الله عنه يعني عن أكثر الحجارة تعظيما في الأرض، وهو الحجر الأسود، خاطبه وقال يعني إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وهو أن تقوى القلوب لكن هي عبادة. لماذا أقبل الحجر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبله، هوى قلبي، نفعل ما نؤمر ونسأل بعد ذلك لماذا، توجه قلبي، القلب هو الذي يسيطر، الهوى الفؤاد هو الذي يسيطر، مشاعر إيمانية. يعني أنت عندما تستذكر كم من الحج من التعب تقول والله صعب، طب لماذا كل عام تنوي الحج، وكل لماذا كل عام تتمنى الحج، ولماذا كل عام القلب قلبك يعني يشرئب إلى الحج؟ ليه؟ لأنه الله عز وجل زرع في قلبك هذا، ولأنك من أهل دعوة إبراهيم عليه السلام، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذا الهوى. أنا أقول يعني الكعبة كالقرآن الكريم، القرآن الكريم كلما قرأت فيه أكثر كلما تمعنت فيه أكثر، لا يمكن أن تمل، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. يعني كل ما قرأت فيه، مش والله أي رواية في العالم تقرأها في النهاية يقرأها أول مرة ثاني مرة بعدين بتحطها وتبطل تقرأ فيها مللتها، لكن سبحان الله الزيارة إلى بيت الله الحرام لا تملها أبدا، وقراءتك في كتاب الله لا تمله أبدا، تقرأ وتقرأ وتقرأ، وتأتي أحيانا على آيات قرأتها وكأنك تقرأها لأول مرة، لا يخلق على كثرة الرد. وهذا البيت لا يمكن أن تجد في نفسك أنك تمله، قد تزور مرات ومرات، فتزوره إحدى المرات تجد أن كل شيء فيك يتوجه إليه، يعني أبدا أبدا لا تجد بأنك كأنك تزوره لأول مرة، وتجد نفسك تريده، وتجد قلبك يتوجه، وتجد دعاء من عند الله عز وجل يمنحك إياه، أنت تتوجه للدعاء دون أن تدري. لماذا؟ أفئدة من الناس تهوي إليه. الله عز وجل جعل هذه القلوب تهوي إلى هذا المكان المقدس الذي الله عز وجل جعل عباده يحبونه ويتوجهون إليه، مع أنه بواد غير ذي زرع، ولكن الله سبحانه وتعالى رزقهم فيه من الثمرات. ونجد في مكة المكرمة كل شيء ما لا يخطر في بالك تجده في هذا المكان. فأولا يعني نتحدث عن عبادة القلوب، ملأ قلوبنا بالحب، ثم بعد ذلك حاجتنا الجسدية نجدها أيضا موجودة، وأن الله عز وجل يجبي إلى هذا المكان كل شيء من كل أقطار العالم تجد في هذا المكان مبتغاك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا الحج، وأن يجعلنا وإياكم ممن يزورونه مرات ومرات، ويجعل قلوبنا دائما معلقة به، ويجعلنا من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: كل الشكر والتقدير لكم سماحة الدكتور ماجد الدراوشة، مفتي القوات المسلحة الأردنية سابقا، وعضو مجلس الأوقاف، على هذه الأشواق القلبية المتعلقة باشتياق الناس لأداء فريضة الحج وزيارة الكعبة المشرفة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك يعني فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة إنما هو استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما نادى ربه قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه الآية القرآنية الكريمة نرى تجلياتها لدى كل مسلم يهوى فؤاده هذا البيت المعظم ولا يمل من زيارته والنظر إليه، سواء من خلال شاشات التلفزيون أو من خلال زيارته في الحج والعمرة. لذلك صاغ المنشدون جملة من الأناشيد في هذا الشوق وفي هذا المعنى، ومن ذلك ودي لي سلامي يا رايح للحرم، نسمعها من فضيلتك بارك الله فيك، تفضل.

0: كل الشكر والتقدير مستمعي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان ومتابعي عبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، كل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة على هذه الأنشودة التي تمجد بيت الله الحرام ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن نأتي إلى الفقرة المتعلقة بالأحكام الشرعية والفقهية بالأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهي أعظم أيام الدنيا على الإطلاق كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الرواشدة المفتي في دائرة الإفتاء العام. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور وحياكم الله.
1: حياكم الله فضيلة الدكتور علي، واسمح لي أيضا أن أحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمستمعين، حياكم الله جميعا وتقبل الله منا جميعا صالح الأعمال.
0: آمين يا رب العالمين. فضل هذه الأيام فضيلتك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، هذه الأيام العظيمة المفضلة التي نتفيأ في ظلالها والتي نعيش في ساعاتها هي أيام عظيمة رفيعة القدر جليلة الشأن عند الله سبحانه وتعالى، فقد أعلى ربنا عز وجل شأنها في القرآن الكريم، دل على ذلك قوله جل جلاله في كتابه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. يروي الإمام أحمد في مسنده عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. فلقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية من سورة الفجر بأنها تنطبق على هذه الأيام العظيمة التي نحيا والتي نعيش فيها. من ناحية أخرى قال ربنا سبحانه وتعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون إني ذاهب، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. المفسرون قالوا أن قول الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة، هذا ينطبق على شهر ذي القعدة، قال: وأتممناها بعشر، هذه هي العشر الأولى من شهر ذي الحجة. ثم جاء تأكيد نبينا صلى الله عليه وسلم موصولا على ما ورد في كتاب الله تعالى، فلقد روى البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلوات الله وسلامه عليه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فإذا هذه النصوص بمجموعها تدل على الفضيلة العظيمة والمكانة الرفيعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الأيام. فإذا كانت العشر الأواخر من شهر رمضان هي أفضل الليالي، والليل هو الجزء الذي يقع من بعد المغرب حتى طلوع الفجر، فإن أفضل الأيام، واليوم هو من بعد الفجر حتى غروب الشمس، فإن أفضل الأيام هذه الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة التي نحن نعيش في أيامها ونتفيأ في ظلالها.
2: هنا سؤال يعني من أخ متابع لنا عبر الصفحة يطلب فيه بيان الحكم الشرعي في قضية الجمع بنية واحدة ما بين عبادة الصوم في هذه الأيام وما بين ما فات المرء المسلم من شهر رمضان المبارك، لأنه الصوم هو عبادة مسنونة ومستحبة ومشروعة ومندوبة في هذه الأيام المباركة. هب أن رجلا يعني كما يقول الأخ المتابع يريد أن يجمع ما بين قضاء ما فاته من رمضان وما بين أداء الصوم في هذه الأيام المباركة.
1: نعم، يجوز للمسلم في هذه الأيام العظيمة المباركة أن يجمع بين نية قضاء ما فاته من صيام واجب في شهر رمضان المبارك، بحيث يقع القضاء في هذه الأيام في الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، ليجتمع لدى هذا الرجل

0: فضلان. الفضل الأول أنه قضى ما عليه من فرض واجب ومن حتم لازم من أيام شهر رمضان المبارك من ناحية، والفضل الثاني أنه أوقع الصيام في هذه الأيام العظيمة المباركة عند الله عز وجل. فهذه فرصة لا بد من استغلالها، يقضي المسلم ما فاته من أيام شهر رمضان من صيام واجب في هذه الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، إذ أن القضاء بحد ذاته عبادة وطاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أعلى من قيمة ومن قدر العبادة والطاعة في هذه الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. لذلك يجوز للمسلم أن يقضي في هذه الأيام ليجمع فضل القضاء في هذه العشر الأولى من شهر ذي الحجة.
1: يعني هل هنا المراد هو يعني قضاء هذه أو أداء الزمان في هذه الأيام المباركة بحيث يكون الإنسان ممتنع من طلوع الفجر الصادق المستطير في الأفق إلى غروب الشمس عن تناول شيء من المباحات أو المفطرات بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى؟
0: الصيام في هذه الأيام مسنون، سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كنوع خاص من العبادات التي يتقرب إلى الله عز وجل بها في هذه الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. مصداق ذلك ودليله ما رواه أبو داود في سننه عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. ولذلك النبي، وهذا حديث صحيح كما ذكر علماء المصطلح، فالنبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الأيام بالصيام المسنون وبالصيام التطوع الذي يتقرب المسلم فيه إلى الله عز وجل، ناهيك عن أن الصيام جنس من العمل الصالح الذي ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، وقال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري إذ قال رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. فنعم الصيام نوع من أنواع العبادات يتقرب بها إلى الله في العشر الأولى من شهر ذي الحجة، سواء كان على سبيل الفرض يعني القضاء أو النذر، أو على سبيل النفل يعني الصيام المسنون أو النافلة.
1: نعم، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، هل هذا الحديث أو الحكم الشرعي المستنبط من هذا الحديث النبوي الشريف خاص بشهر رمضان المبارك بالصيام الواجب؟ هل يشترط تبييت النية يعني من الليل في قضية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟
0: نعم، من أراد أن يقضي صياما واجبا سواء كان في العشر الأولى من شهر ذي الحجة أو في أي وقت من أوقات العام فإنه يجب عليه أن يبيت نية الصيام من الليل. فالأحكام التي تطلب من المسلم في شهر رمضان المبارك تطلب منه أيضا فيما لو أنه أراد القضاء عما فاته عن شهر رمضان المبارك فيما عدا ذلك الشهر الكريم. بالتالي من أراد أن يقضي في شهر ذي الحجة من المسلمين أو المسلمات الواجب عليه أن يبيت نية الصيام الواجب من الليل، ينوي أنه يصوم غدا قضاء عما فاته من شهر رمضان المبارك. أما إذا أراد أن يصومه المسلم تطوعا فإنه له أن يجمع النية من الليل أو أن ينوي إلى فترة الزوال، أي إلى فترة دخول وقت صلاة الظهر. فمن فاتته النية طوال هذا الوقت نقول أنه فات محل الصيام الواجب ويتداركه فيما بعد.
1: نعم، فيما يتعلق بقضية الأكل أو الشرب في حال النسيان أثناء أداء صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ما حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم في هذه الأيام المباركة؟
0: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتم صومه، بمعنى يكون الصيام صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. وهذا الحديث يحمل على صيام الفرض أي في رمضان أو القضاء الذي يقضي به المسلم أو المسلمة ما فاته من أيام شهر رمضان طيلة العام، وينطبق أيضا هذا الحديث أيضا على صيام النافلة، فمن أكل أو شرب ناسيا وهو صائم صيام نافلة يتم أيضا صومه عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول من قال بأن هذا الحديث خاص فقط في رمضان فهو قول لا دليل عليه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد حديثه الشريف بصيغة العموم، ولا يصرف هذا اللفظ عن عمومه أو هذا الحديث عن عمومه لا يصرف إلا بدليل، ولم نجد حقيقة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذا الصيام ينطبق فقط على الفرض دون النافلة. الخلاصة، من أكل أو شرب ناسيا سواء كان ذلك في صيام الفرض أو في صيام النافلة فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
1: نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن إلى الأضحية.
0: نعم.
1: فضيلة الدكتور محمد، والأضحية متعلقة باليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو يوم النحر، وهو أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى. أصدرتم في دائرة الإفتاء العام كتيبا يتعلق بأحكام الأضحية والعقيقة، وبإمكان يعني الإخوة والأخوات الراغبين بالإطلاع على الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية والعقيقة مراجعة هذا الكتاب من خلال موقع دائرة الإفتاء العام. لكن نريد ونحن في بداية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، اليوم هو اليوم الثاني، وهناك من نوى وعزم على أن يضحي هذا العام، وهناك من لم ينوي لغاية الآن، لكن نريد من فضيلتك أن تبين لنا من هو القادر الذي تسن في حقه هذه الشعيرة.
0: نعم.
1: شعيرة الأضحية، شعيرة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
0: الأضحية كما تفضلت دكتور علي هي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجب إلا في حالة النذر أو في حالة التعيين، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للقادر عليها. ولقد وضع فقهاء المسلمين ضابطا يحدد من هو القادر من غيره، فقالوا أن الذي يملك مالا زائدا عن نفقته وعن نفقة من تلزمه النفقة عليه من زوجة أو أولاد أو والدين إذا كان المسلم ينفق عليهما، فإذا كان يملك مالا زائدا عن نفقته وعن نفقة من ينفق عليه في يوم النحر وفي ثلاثة أيام التشريق، فإن هذا يسمى قادرا، يسمى قادرا، بالتالي يسن له أن يؤدي هذه الشعيرة المعظمة التي هي من شعائر الله سبحانه وتعالى، حثنا عليها ربنا إذ قال فصلي لربك وانحر، وحثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم إذ قال ما عمل ابن آدم في يوم النحر عملا أفضل من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله قبل أن يقع من الأرض بمكان، فطيبوا بها نفسا.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لكم صاحب الفضيلة، فضيلة الدكتور محمد الرواشدة المفتي في دائرة الإفتاء العام، على هذه المعلومات القيمة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
0: جزاكم الله خيرا وشكرا لكم،
1: حياكم الله. أيها الإخوة والأخوات، موعد أذان المغرب لهذا اليوم سيحين بمشيئة الله عز وجل عند تمام الساعة 7:36. حتى ذلك الحين نبقى مع الذي هو خير، وخير الخير كلام الله تبارك وتعالى. القارئ الشيخ محمد محمود خليل دبش يتلو على مسامعنا ما يتيسر له من آيات الله البينات. تفضل شيخنا.

الحج يأتوك رجالا.

mir. وعلى كل ضامر يأتينا من كل

فوقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا

وليطوفوا بالبيت العتيق.

يخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

0: آمنا بالله صدق الله مولانا العظيم الفاتحة.
1: يا حي يا قيوم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى سائر الأنبياء والمرسلين وإلى آل بيت النبي الكريم وصحابته الطيبين وسائر المسلمين والمسلمات. يا حي يا قيوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإنا على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة والأخوات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، ينادى الآن لصلاة المغرب من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك خاصمنا وبك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، لا إله إلا أنت. اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم فاغفر لنا.

0: ذنوبنا مغفرة من عندك، اللهم وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب، يا رب الإنسان والأكوان، وطن نفوسنا على الهدى والإيمان، واجعلنا من عتقاء كتابك القرآن، يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، يا مفرج الهموم فرج همومنا، يا منفس الكروب نفس كربنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا بفضلك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا في هذه الساعة، وأكرمنا في كل ساعة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على كتابك، اللهم ثبت قلوبنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، نودي لصلاة المغرب الشريف من هذا المكان الشريف، من مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان. والآن يقام للصلاة والتي يؤم فيها المسلمين فضيلة الشيخ معروف محمد رشاد الشريف.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله، القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف. رحم الله امرأ سوى نفسه. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.

Mm-hmm.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله
1: شوي دكتور. يلا يا حبيبي زبطت الطالة يلا.
2: وهكذا أيها الإخوة والأخوات قدمنا لكم برنامج مع القلوب من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نلتقيكم بمشيئة الله عز وجل بعد قليل في ختمة قرآنية مباركة من هذا الصحن المبارك تنفيذا لمبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية

ودور القرآن الكريم فيها. شكرا لكم مستمعي ومتابعي الكرام، أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

Vamos!

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم.

0: نفسي وأفضي بما عن كل خلقك.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

0: عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم.
1: يا تقبل الله منكم جميعا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، حسن حماد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه في هذا اليوم فضيلة الدكتور نضال سلطان. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله دكتور ونفع بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيكم العافية ونذكركم بالصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
2: استحملني سؤالين.
0: تفضل. السؤال الأول،
2: الملح إذا واحد حطه بالجورة الانتفاقية، بقول لك الملح نعمة.
0: نعم.
2: هو بيساعد في التنسيق، احنا بالقرى وكذا.
0: نعم.
2: فهذا الملح إذا حطه بالجورة الانتفاقية.
0: نعم.
2: بيبليعيتي.
0: نعم.
2: والسؤال الثاني برضو كمان، عشبة الزعتر والنعناع إذا الواحد

0: بكره من الطاري كمان اذا واحد حط الحذاء وعلى الريحه عن كذا مثلا عشبه الزعتر عشبه ميراميه اي شيء اللي مشان يتخفف منها بيها برضو كمان في عليهم شيء هذول ويجزاكم الخير
1: حياكم الله.
0: حيا.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك دكتور محمود؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: الله يطول عمره.
1: حياكم الله.
2: دكتور محمود، أول إشي إحنا بنشكركم على هالبرنامج الطيب.
1: في صدى لصوتك لو تسمعنا من خلال الهاتف.
2: إحنا هلأ بنشكركم سيدي على هالبرنامج الطيب.
1: حياك الله.
2: الله يحييك، ومنهنئ إن شاء الله بقدوم عيد الأضحى المبارك جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين الأمير حسين.
1: نعم.
2: السؤال سيدنا، السؤال العالم توجيه من فضيلة الشيخ للعالم يا سيدي، ليه يعني اللي بروحوا بطلبوا هالبنات يتقوا الله الناس، فهالشباب إذا كان دين ومنيح وابن ناس يتوكلوا على الله ويعطوا ما يطلبوا هالطلبات.
1: أبشر، تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: والسؤال الثاني سيدي، بالنسبة للأضحية هلأ المضحي جائز أن يأخذ منها جزء ولا يوزعها كلها؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لك يا دكتور محمود.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: حياكم الله.
3: الشيخ أنا بدي أسألك، هلأ أنا عملت عملية من يومين.
1: سلامات.
3: هلأ أنا حاولت إني أوصل مية الوضوء للمكان يعني، لا عشان أنا عملت عملية بأنفي فما بقدر كتير أحط مية على أنفي.
1: نعم.
3: ولما كان إبر برضع إيدي وإجري ما كنت أوصل المكان الإبرة على المي.
1: نعم.
3: وبالسجود ما بقدر أسجد، بس بصلي صلاة كاملة وأنا واقفة وبركة عادي، بس سجود ما بقدر.
1: نعم.
3: فأنا عشان الصلاة.
1: طيب، سلامات وتسمع الإجابة إن شاء الله.
3: ثم في سؤال ثاني.
1: تفضلي.
3: كان في معي مرافقة بالغرفة وكانت بدها تصوم امبارح، فهي حاطة المنبه الساعة 5، هي حطيتها.
1: نعم.
3: هي ما صحيت على المنبه، أنا صحيت وصحيتها.
1: نعم.
3: بس الساعة 5 الفجر كان مقدم.
1: نعم.
3: فهي صارت تشكي لي انه الله يسامحك وهلا صحيتيني، انه انا صحيت على هي اللي حاطه المنبه مو انا.
1: نعم.
3: وشربت معي، هلا انا يعني علي اثر.
1: هي كانت ناوية الصيام يعني؟
3: ناوية الصيام.
1: صيام قضاء ولا نافلة ولا ماذا؟
3: لا، من اول يوم من ذو الحجة.
1: ناوية صيام الايام الاولى من ذي الحجة.
3: بالضبط.
1: طيب، شربت ماء بعد أذان الفجر، بعد دخول الفجر.
4: تظنه ليل.
1: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله. بس ماذا فعلت هي؟ صامت ولا لم تصم هذا اليوم؟
3: كملت الصيام.
1: صامت. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور. حياكم الله. نأخذ اتصال أخير. ألو، السلام عليكم.
5: عليكم السلام دكتور محمود، كيف حالك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
5: الله يسلمك. دكتور محمود، بدي أسأل بالنسبة للي بده يضحي، شرط أنه يصوم العشرة ذي الحجة؟
1: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: إن شاء الله، أشكرك.
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله، حياكم الله دكتور.
1: دكتور، الأخ السائل أو المستفتي الآن، طبعا هو في بدائل، لكن هو في سؤاله عن الملح، وضع الملح في المواسير الصرف الصحي أعزكم الله، من أجل إذا كان فيها إغلاقات من أجل فتحها.
4: الحمد لله رب العالمين.
1: طبعا في مواد بديلة عن هذه المادة.
4: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين. دكتورنا، بالنسبة لوضع هذه المادة في المجاري للتسليك، كما مجاري المياه العادمة، فلا نعتبر أنه الملح بحد ذاته أنه شيء يعني من الأطعمة المعظمة وبالتالي يحرم مطلقا. إذا

0: كان في حاجة لهذا الفتح وكانت هذه المادة أرخص، أو كانت هذه المادة هي الموجودة وما في غيرها مش متوفر، أو صعب علي إني أجيب غيرها، إن شاء الله ما فيها شيء بمشيئة الله
1: إن شاء
0: تعالى.
1: الله. سؤال آخر أيضا من الأخ الكريم، وضع الأعشاب في الأحذية أعزكم الله دكتور من أجل إخفاء الروائح.
0: كل هذا من الاستخدام المباح، يعني هذه الأعشاب تستخدم في الأدوية، تستخدم في المعطرات، تستخدم في غيرها من الأمور، فهذا استخدام مباح. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ما يكون فيها شيء، وطالما أنه وجدها بديلة ليوفر على نفسه المال، أو لأنه ما في عنده بديل آخر، فإن شاء الله ما فيها شيء.
1: جزاكم الله خير. هذا السؤال دكتور يريد حلقة، لكن نحن نريد توجيه من فضيلتكم. موضوع بالنسبة للمقبلين على الزواج، التخفيف على الشباب، يعني حديث الرسول واضح، من إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، هذا بالنسبة للشاب. وبالنسبة للفتاة تنكح لأربع، ومنها فاظفر بذات الدين تربت يدك.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نحن مع تخفيف الأعباء، والشرع يحث على تخفيف المهور وعدم المغالاة فيها، كل هذا مأمورين فيه. الآن نحن نقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ترى أهم نقطة نقطة الدين، بعد ذلك تهون الأمور. لما أنت تلاقي إنسان صالح وحناوي الزواج، والزواج فيه سترة للبنت مثل ما هي فيه سترة للزوج، يمكن بعض الناس بيشتري الرجل وبيدفع من جيبته في بعض الأحيان. وترى على فكرة، يعني من خلال تجارب ناس كثير، يمكن بعضهم كثير بقول لك أنا في البداية بطلب وبحط في عقد الزواج، لكن عند التزويج بقول له يا عم، أقول لك بالناقص هالقد، أقول لك يا عم تجيبش الآن، يا عم لا تقسط كذا، عرف الرجل وتطمن إله. تجد كثير من الناس في مجتمعنا، يعني الحمد لله عندهم هذه النظرة إنه يخفف عليهم، ومثل ما ورد في الآية يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فتجد إنه في تخفيف. لكن من حق الوالد ولي الأمر أنه يركز على نقطتين أساسية أو نقطة أساسية في موضوع المال، وهي قضية
1: نعم.
0: القدرة على أنه يكون قادر على الإنفاق، قادر يعيشها عيشة كريمة، وما يخرجها إلى حالة لا تستطيع معها الصبر، تكون والله ما هو قادر على أنه لا يفتح بيت، ولا قادر أنه يدفع مصاريف الحياة. فبدنا نكون واضحين أنه الأعباء الزائدة والمصاريف اللي هي عبارة عن الترف والمباهاة، الأصل في الإنسان المسلم أنه يخفف عن الشاب المقبل على الزواج، وأنه يتذكر أنه مثل هذه الأموال ترى على فكرة في جزء منها ممكن يكون من السرف المكروه، والأصل في الإنسان المسلم أنه يبعد عنه. بل بالعكس، أنا كإنسان مقبل على إنسان أجد إنسان مقبل على الزواج، الأصل إني أساعده، والأصل إني أقول لهم، حتى أنا كأب لهذه البنت، إني أقول له يا عم بدل ما تصرف فلوسك على حفلات وعلى أشياء تضيع الفاضي، هاي مصاريفك حطوها في شيء مفيد، ونوجههم إلى إنه بدل ما يكون هذه المصاريف تضيع هباء بس لأجل المباهاة، ممكن إحنا نوجهها إلى إنها تكون ذخرة إلكم لعمل صالح، لأشياء مفيدة، حتى إن شاء الله نكون مأجورين، وما نكون يعني قد فعلنا شيء مكروه بالإسراف والتبذير والمباهاة وغيرها من الأشياء التي تكون فيها فعل غير محمود إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير دكتور. كيفية توزيع الأضحية؟
0: الأضحية هو يسأل ويقول هل لي أن أكل منها؟ طبعا يجوز أن تأكل منها، والشرع بيقول يعني يجوز للإنسان المضحي أن يأخذ الثلث له.
1: نعم.
0: ثلث يهديه، وثلث يتصدق فيه، وثلث له، وهذه السنية. ومع ذلك في بعض الأحيان يتصل فينا بعض الناس يقول أنا أضحيتي بدي أعمل عليها وليمة، وإحنا متعودين إذا ضحينا نوزع أو نعمل وليمة، فهل يعني هل يجوز إني أنا أخذها كلها؟ نقول لا، كلها لا يجوز، على الأقل بدك تخرج المقدار التي يتمون فيه
1: فقير.
0: مسكين فقير، يعني بقول له طلع لك بنص كيلو لكيلو ونص، لو طلعت 2 كيلو أحسن، إذا وصلتها للثلث بتكون أنت أصبت السنة.
1: السنة ثلاث أثلاث.
0: ومع ذلك هناك صورة يقول الفقهاء لو تصدق بها كلها ولم يأكل منها إلا الشيء البسيط، فكلما تصدق أكثر كان أجره أعظم. فإحنا أمام صورة، إما أنه بيطلع أقل الواجب، ما نسمى أقل الواجب،
1: نعم،
0: مقدار يتمون به الفقير،

0: وإما إنه الثلث، وإما إذا حاب يصدق فيها كلها فلا مانع شرعا إن شاء الله، وأجره وثوابه على الله.
1: جزاكم الله خير. بالنسبة للمريضة نسأل الله لها الشفاء. الآن جراحة في الوجه، كيفية غسل الوجه؟ هي تحدث عن الوضوء، الوجه ومكان الإبرة في اليد دكتور.
0: من القواعد الموجودة في الشريعة المشقة تجلب التيسير، وما أكثر الرخص التي تخفف على الإنسان في موضوع الوضوء والصلاة. ولذلك نحن في موضوع الوضوء، الأمر الذي نهى أو الطبيب حذرني من أني أوصل الماء له، ممنوع أوصل الماء له هذه الفترة، فيها جروح فيها كذا، نقول له اغسل السليم، امسح على السقيم
1: اغسل
0: وصلي،
1: السليم وامسح على السقيم.
0: وامسح على السقيم وصلي وتوكل على الله، ولا تعد على فتوى من أجاز هذا حتى ما نشق عليهم، لأنه الفتاوى في منهم يقول لك لازم تتيمم ولازم تعيد إذا كان في أعضاء التيمم. نحن نأخذ برخصة من أجاز أنه نمسح، نغسل السليم ونمسح على السقيم ونصلي ولا نعيد إن شاء الله تعالى. وبالنسبة للجانب الآخر،
1: السجود
0: السجود،
1: في الصلاة، نعم،
0: القدر الذي لا تستطيع أن تأتي به أو مئ به، بمعنى
1: وهي جالسة.
0: أنت تستطيع القيام وتستطيع الركوع، المشكلة أنه ممنوع أوصل أنفي للسجود لأنه في عملية في مثل هذه الحالة، وأجعل الإيماء أقرب إلى السجود دون أن أرتكز على هذا الأنف، ودون أن دون أن أصل، إذا مش واصل الأرض ما بقدرش أوصلها، ما بوصلها. وإذا بقدر أحط جبيني لوحده بدون أنف، أكتفي بالجبين دون الأنف، ما قدرت لا الجبين ولا الأنف، وأجعل سجودي يعني موازي محاذي لفكرة السجود، بحيث أني أكون أقل من الركوع أو أكثر إلى الأرض، أقرب إلى الأرض من الركوع إن شاء الله
1: جزاكم الله
0: تعالى.
1: خير. نوت صيام نافلة دكتور، وأكلت وشربت بعد دخول الفجر، ظن أنه لم يعني يدخل الفجر، وقت الفجر. في فرق بين صيام
0: نعم،
1: النافلة والفريضة دكتور؟
0: لابد أن ننبه أنه أولا لا فرق بين النفل والفريضة، ثم لا بد من التفريق بين من أكل ناسيا وبين من أكل ظانا بقاء الليل.
1: نعم، أكل وشرب ناسيا.
0: أكل وشرب ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه في النفل وفي الفرض.
1: نعم،
0: ولو واحد الآن هلأ الآن صايم وأكل وشرب ناسيا، نقول له أكمل صيامك مثل رمضان،
1: أطعمك الله
0: أطعمك
1: وأسقاك.
0: الله وسقاك. لكن واحد أكل بعد بالليل ظانا أنه لسه وقت السحور، فتبين له أنه مؤذن، نقول له هذا اليوم قد فسد، وتبين لك أنه قد أكلت في النهار، ولا عبرة بالظن البين خطأه، بان أنك أخطأت، فنقول لك لا داعي حتى أن تمسك، خلاص هذا افطرت. احنا مش في رمضان وما بنقول حرمة شهر رمضان،
1: برمضان يمسك احترام
0: احترام، نعم، حرمة لنهار
1: لشهر
0: رمضان،
1: رمضان.
0: هنا
1: نعم،
0: ما في إمساك، ونقول أجرك وثوابك على الله، ربنا عالم بنيتك، لكن ما في صيام إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. من أراد الأضحية أو أن يضحي، هذا السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية دكتور، هو السنة أن يمسك عن شعره وأظفاره، لكن في سؤال الأخ يقول الصيام، ربط الصيام بالأضحية.
0: لا يوجد ارتباط بين الصيام ولا بين الأظافر، الموضوع موضوع سنة. من استطاع أن يمسك أظافره وشعره ويتشبه بالصائمين فهذا أفضل وله أجر
1: الحجاج
0: كالحجاج أو بالحجاج، ومن استطاع أن يصوم في هذه الأيام فهو عمل صالح لا ارتباط له بالأضحية، وبالتالي لا يشترط أن المضحي يكون صام لا عرفة ولا التسعة الأيام هذه، بل هي أعمال صالحة، من صام فقد كان له أجر، ومن لم يصم فلا وزر عليه.
1: حديث النبي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام،
0: أي نعم،
1: من جملة الأعمال الصالحة الصيام.
0: الصيام، نعم، إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
2: حياكم الله وأبقاكم يا رب العالمين، شكرا لك وعلى البرنامج الجميل.
1: الله يسلمك.
2: بدي أسأل عن صوم يوم عرفة.
1: نعم.
2: يكفر سنة قبلها وسنة بعدها.
1: حديث
2: شو معنى؟
1: الرسول، نعم.
2: شو معنى يعني أنا أصوم عرفات وأساوي اللي بدي إياه وأعمل اللي بدي إياه؟ بس هذا السؤال.
1: نعم، له فهم
2: يعني
1: خاطئ. تسمع التوجيه إن شاء الله من
2: الله
1: الدكتور.
2: يرضى عليك يا رب، الله يرضى عليك،
1: حياكم الله.
2: شكرا لك. هلا
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
1: عفاك الله.
3: الله يجزيك كل خير على البرنامج.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: عندي سؤالين لو سمحت.
1: تفضل، السؤال الأول.
3: أول شيء بنحب نذكركم بالصلاة على النبي.
1: صلى الله عليه وسلم.
3: أنا سائق تاكسي وعندنا عدلوا العدادات الجديدة
1: نعم
3: مع التعرفة. هسا أنا مرات مثلا بيطلع العداد دينار وتسعة قروش،
1: نعم،
3: هل يجوز إن أحكي للراكب دينار وعشرة وسامحني بقرش، ولا أقول له بس دينار وتسعة قروش وسامحني بقرش؟ السؤال لو السؤال الثاني،
1: نعم،
3: في عندي أنا بشتغل مثلا طلبات يعني على تاكسي، تمام، في مثلا زباين بياخذوا أرقامي بيطلعوا مثلا أماكن بعيدة، لنفترض إنه مثلا العداد بيطلع عنده 5 دنانير 6 دنانير، فمن دون ما أفتح عداد خلاص بنكون أنا وياه متفقين على سعر معين وبنطلع، هاي هيك عادي يعني يجوز ولا لازم أفتح عداد؟
1: طب بدي أسألك، أنت يعني مصرح لك للذهاب إلى هذه المناطق؟
3: عادي مثلا اني اطلع مثلا من عمان مثلا عرصيفي على الزرقاء،
1: نعم،
3: عادي مصرح، نعم، اني
1: تسمع
3: اروح.
1: الإجابة إن شاء الله.
3: ماشي، شكرا لك، يعطيك العافية.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، الله يعطيك العافية دكتور محمود.
1: الله يعافيك.
4: نرحب بك وبفضيلة المفتي.
1: الله يسلمك.
4: الله يحييك. عندي بس سؤال بسيط دكتور محمود.
1: تفضل.
4: كنت قبل فترة في أحد المحافظات ونقص علي مبلغ 20 دينار، فسألت الناس هناك دلوني على مكتب بيستقبل تحويلات عن طريق الكليك.
1: نعم.
4: حكيت مع ابن التليفون قلت له حول لي 20 دينار على هذا المكتب وأخذ مني عموله نصف دينار.
1: نعم.
4: فما بعرف جائز الكلام هذا أم هذا استبدال مال في مال فبصير حرام.
1: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا جزيلا.
1: حياكم الله. إذا في نأخذ اتصال أخير.
5: يعطيك العافية يا دكتور.
1: عفاكم الله.
5: يصلحك كيف أمورك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
5: حضرة الشيخ إن شاء الله.
1: حياك الله.
5: الشيخ بدي أغلبك، بدي أسألك 3 أسئلة سريعة.
1: تفضل السؤال الأول.
5: الله يكرمك. السؤال الأول شيخ، هل يؤجر المسلم في حال إذا مشى بجنازة غير جنازة المسلمين يعني المسيحية أو غيره؟ وهل الملائكة بتدخل المقابر الغير إسلامية؟
1: السؤال الثاني.
5: والسؤال الثاني أكرمك والله شيخنا، حتى الآن من شوي سمعت يعني شخص حكى معاكم وقال لكم إنه يعني يخففوا المهور على الشباب عشان الأمور
1: نعم
5: تتيسر. طب إحنا يعني من بعد لو مثلا دائرة الإفتاء أو الشيخ الأكارم يعني يصير يعملوا مثلا نظام زي مصر انه مثلا تكون عفش على اهل البنت مثلا فهر على والبيت على تكون على الشغل، تمام، هيك تخف الحمل لانه الان المراه عامله يعني
1: نعم
5: تشتغل وبتخبط فبكون في تعاون يعني بحيث انه الذهب غالي فهو بخف العبء على جميع الاطراف.
1: السؤال الثالث. طبعا
5: السؤال
1: مشكور انت على هاي المداخله او هاي الملاحظه. السؤال الثالث.
5: الله يبارك لك يا رب. السؤال الثالث، احنا الله يكرمك سألنا من ناحية والله نسيت من
1: طيب.
5: ناحية سألنا فيه الله يكرمك اللي هو هل يؤجر المسلم في حال إذا مشى بجنازة غير جنازة الإسلام؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: هل الملائكة تدخل مقابرهم؟ تمام. وبارك الله فيك يا شيخ، يعني أنا معلش طولت عليك.
1: لا بسيطة، حياك الله.
5: الله يكرمك ويفتحها عليك رب.
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله.
1: دكتور، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة ليوم عرفة، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ما المقصود في هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: طبعا ليس يعني هنا في ناس حملها على معنى أنها تخفيف هذه الأوزار التي يقع فيها، والبعض قال بل الله سبحانه وتعالى يعصمه من المعاصي
1: من
0: في القادم
1: في
0: من الوقوع ويوفقه لعمل الخيرات إن شاء الله تعالى. فهذه هي أقرب المعاني إلى معنى أنه سنة ماضية وسنة قادمة من باب التوفيق ومن باب العصمة من الوقوع في المعاصي.
1: جزاكم الله خير. السؤال يتكرر بالنسبة يعني للإخوة سائقي العمومي دكتور، الآن بالنسبة للعداد يعني أحيانا يكون الكسور مثلا أجرة العداد 98 قرش أو 99 قرش أو دينار و95 قرش، القروش حق لمن دكتور؟
0: في مثل هاي المسائل ترى الحقوق البني آدميين مبنية على المشاححة، وخروجا من مسألة أنه يكون لحد عندي شيء، إما أن يكون هناك مسامحة وإما أنا أعطي حقه. ولذلك ترى في بعض الناس يحمل حتى هذه الفئات القليلة حرصا منه على أنه الحق، وكثير

0: سامحك عن طيب خاطر.
1: وإذا مش مسامح
0: أما ده طلب يكون معك أنت،
1: وخذ مني كمان فوقيهم حبة مسك مثل ما بيقولوا، اللي ما يكون فيها حقوق، لأنه لا نستطيع أنه نقول والله أنا أجزم بأنه كل الناس مسامحة. أنا شفت بعض الناس كان يقاتل على القرشين والثلاث قروش، ويتهمت لأنه هدول بيستغلونه وهدول كده. ففي ناس ما بتسامح. لا، عند مقاطع الحقوق نقف ونقول لابد من أنه يكون
0: إما مسامحة أو أنه فعلا يكون معه قروش موجودة بالسيارة اللي
1: فلا يأخذ هذا الأسلوب، أسلوب أنه أنا أخذ من الناس حقوق بالحياة، ما أخذ بسيف الحياة في حرمة.
0: نعم. إن شاء الله تعالى. سؤال آخر للأخ الكريم، يعني هم جميعا دكتور مشكورون على هذا الحرص،
1: الله يجزيهم الخير.
0: السؤال الثاني، والعداد دكتور موجود يعني لضبط العلاقة بين السائق والراكب.
1: صحيح.
0: هو يقول الآن بدون استخدام العداد، يعني يتفق مع الراكب أو مع الزبون الذهاب من منطقة إلى منطقة بمبلغ معين يتم الاتفاق عليه بين الطرفين دون استخدام العداد.
1: نحن الأصل أن يكون هذا الحكم والعداد هو رافع للنزاع والخصومة بين الناس، فما بدنا يصير في قضية أني أنا أتساهل الموضوع أنه أنا ما بدي أمشي على العداد. لا، هذا العداد صار نوع من الحاكمية في هذه المسألة وفي هذا الموضوع، ويفك كثير من النزاعات والإشكاليات، ويبعد عنك مخالفة ممكن كمان تتخالف عليها، ولذلك نلتزم قدر الإمكان. أما في بعض الحالات الخاصة بيكون لها فتوى خاصة، والله إنه أنا طلعت على غير خطي، والمسألة ترى هاي المسألة فيها تضييع وفيها وقوف زائد، وبعض الحسبات الخاصة لابد أن يكون فيها اتفاق، والمسلمون عند شروطهم، فلما بيكون بالتراضي وبيكون بالاتفاق ممكن في بعض الحالات الخاصة ويكون لها حكم خاص. أما الأصل إني أمشي على العداد.
0: جزاكم الله خير. مكتب خدمات دكتور يعني يأخذ نصف دينار عمولة عند عملية تحويل 20 دينار.
1: لابد أن نفرق هنا ما بين صورتين، صورة الإقراض وصورة الخدمة المأجورة. فإذا كان المقصود الخدمة المأجورة فلا نحرمها. مسألة ثابتة، ربع دينار أو نصف دينار على أي واحد بدفع فاتورة من خلال الجهاز اللي عندي، أو أي حوالة بدك تستلمها، وعندنا مكاتب الصرافة والحوالة بتأخذ عمولة على تحويل المبالغ. فإذا كانت القضية قضية حوالات مأجورة مقابل أجر، أنا لا أحرمها، بس لابد أن أنفي فكرة القرض. إذا بيجي واحد بيقول تعالوا عندي أنا بدفع لكم الفواتير وبأجلكم لآخر الشهر وفي عندي عمولة، هنا يشتبه الأمر وتصبح فيه شبهة إيش؟ قرض جر نفع. لكن واحد بقول لك يا عمي لا، 50 دينار، 50 دينار، الصورة هاي
0: 50 دينار. نعم، بدي أحولهم. محافظة طلب من أحد أصدقائه ومن ابنه تحويل مبلغ إلى هذا المكتب،
1: فلا مانع. لا نعم. مانع في مثل هاي الصورة. وإحنا ترى على فكرة عشان كمان نزيد الأمر وضوح بنقول له يا عمي، عشان أنت كمان فكرة انه تصير عندك اشتباه في انه والله فيها قرض، فيها ربا، فيها كذا، نقول لا، ولا فيها ربا ولا شيء. الخمسين ليرة اللي حولهم لك هي متفضل، واعطيني الربع ليرة الآن اللي
0: خدمة بدل الخدمة. خدمة
1: او نصف دينار خدمة. موضوع خدمة وليس فيها قرض ان شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. المشاركة يعني في جنازة غير المسلم،
1: المشاركة الموت عظة، سواء كان الميت مسلم أو غير مسلم. وبالنسبة لنا حتى في الفقه هناك في تعزية للمسلم وتعزية لغير المسلم، والفقهاء ذكروا العبارات التي يعزى فيها كل من المسلم غير المسلم بالمسلم وبغير المسلم. ولذلك من باب التراحم ومن باب الصلة ومن باب حقوق الجيرة التعزية جائزة. تبقى قضية التشييع والمشي في الجنازة والمشاركة فيها. مسألة المشاركة في التشييع هي مسألة فيها اختلاف بين الفقهاء، من الفقهاء من يجيزها بعيدا عن الطقوس، ومن الفقهاء من يحرم. ولذلك احنا بنقول قضية والله انا عزيت ورحت ووقفت مع هذا الجار وهذا الصديق وهذا الرفيق، ان شاء الله ما يكون فيها ما يكون

0: فيها يعني ما في شيء يمنعني منها بعيدا عن الطقوس المحرمة إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. إذا في عندك تعقيب دكتور أيضا على الملاحظة الأخ، يعني موضوع التخفيف في المهور على الطرفين سواء الشاب أو الفتاة، هو كان عنده يعني ملاحظته أنه الفتاة ممكن أن تشارك في التكاليف الزواج، مشاركة الفتاة في تكاليف الزواج.
0: المشاركة إن كانت طوعية نحن لا نمنحها،
1: نعم.
0: أما إنه نجعل والله إنه في جانب تتحمله الزوجة، هذا الشيء يعني غير موجود في بلادنا ولا عرفنا،
1: نعم.
0: وشرعا ترى لا تكلف. المهر يدفعه الرجل. مسألة الأعراف الأخرى والبلاد الأخرى لها ظروفها الخاصة، وما بنطبق اللي موجود في بعض البلاد إلا لمن رضي بذلك أو من تبرع. أنا بقول إنه في بعض النساء لما يعني بعض الأمثلة اللي صارت في واقع بعض الناس إنه الزوجة اللي ساعدت والزوجة اللي
1: شارك،
0: دعمت،
1: نعم.
0: أقول لك جتنا بعض الحالات بتقول لك أنا قدام أهلي أخذت منه ورجعت له. هاي مسألة تفاهم، أما إنه نشرحها تشريع والله هذا يعني هذا بعيد عن واقعنا وعرفنا وحتى عن الشرع. المهر يدفعه الرجل.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك الله فيكم على البرنامج.
1: الله يسلمك، حياك الله.
2: لو سمحت استفسار، بالنسبة لوضع اليدين على بالصلاة، وضع اليدين على الصدر ولا على البطن، ولا كيف الوضعية يعني بتكون صحيحة؟ لأنه بشوف أكثر من ناس بتحط إيديها
1: نعم،
2: بأشكال مختلفة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: وفي كمان سؤال، السجود أو السجود النزل على الإيدين أو على الركب ولا على الإيدين
1: تسمع
2: يكون
1: الإجابة إن شاء الله.
2: النزل؟ وبآخر سؤال لو سمحت،
1: تفضل.
2: بالنسبة لصلاة الجمعة في أذانين، الأذان الأول والأذان الثاني. هسا بلاحظ إنه الناس على الأذان الثاني بتستنى لخلص المؤذن الأذان، بكون الإمام على المنبر فوق،
1: نعم.
2: فبتستنى لما خلص الأذان. أنا لما أخش أمرات أو ألاقي أتأخر في الصلاة مثلا
1: نعم
2: بالجاي للجامع،
1: نعم
2: وألاقي الأذان الثاني بيأذن، بصلي مباشرة عشان أقعد أستمع للخطبة، فأنو الأصح لو سمحت؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: حياك الله
3: دكتور، بدي أسأل سؤال عن للمعرفة أو للعلم وليس واقعا، يعني
1: نعم.
3: ما حصل معي ولا أعرف حدا حصل معه.
1: نعم.
3: السؤال بقول إنه زوجة طلقها زوجها مرتين وأرجعها، ثم في المرة الثالثة هي خلعت نفسها، هل هناك وسيلة لإرجاعها؟
1: واضح السؤال دكتور.
0: واضح واضح، نعم.
1: تسمع الإجابة.
3: جزاك الله خير،
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: كل عام وانتم بخير ويتم عليكم بالهداة البال وحسن الحال يا رب.
1: يا رب آمين.
4: حبيبنا الرسول الله سبحانه وتعالى لما أقسم بليالي العشر،
1: نعم،
4: قال الليالي العشر، لكن الرسول قال انه هذا النهار فيها اكثر من ليالي رمضان.
1: نعم.
4: انا بدي اعرف شو يعني القول هذا الصحيح.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
4: الله يرضى عليك،
1: حياكم الله. اتصال اخير.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: شلونك يا دكتور محمود؟ الله يعطيك العافية. أنت ودكتور سلطان النضال الله يرضى عليك ويسر أموركم.
1: الله يسلمك، حياك الله.
5: حبيبي بدي أسأل سؤالين بعد الإذن.
1: تفضل. السؤال الأول،
5: في إلي ابن عمره 31 سنة،
1: نعم،
5: ومتجوز،
1: نعم،
5: وما فيهوش ولا مشكلة من ناحية الشغل، لكن هو ما بيشتغل تكاسلا، وإذا أعطيته مصروف بصرفه على أشياء ممنوعة، هل من بلزمني أني أظني أصرف عليه وعلى أولاده ولا لا؟
1: طيب السؤال الثاني.
5: السؤال الثاني، في باب مشترك بيني وبين أختي، ولا درجنا إحنا أقرب، عاملة علينا حاجز ومسكرة الباب علينا، منقول له أعطينا مفتاح يا بنت الحلال، بتقول إذا ظليتوا طالبوا من المفتاح بشتكي عليكم، وهي بس تفتح دارها يعني الطريق آمنة على دارها، بس إحنا مسكر

0: علينا، يعني من نطر نلف اللفة حوالي 200 أو 170 متر أقل ما فيها. شو حكم هاي السولفة؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
0: شكرا جزيلا،
1: حياكم الله. مجدداً دكتور، أهلاً ومرحباً بكم.
2: حياكم الله.
1: في أثناء الصلاة أو الحكم الشرعي دكتور بالنسبة لوضع اليد اليمنى على اليسرى والصورة دكتور؟
2: بداية وضع اليد وهيئة الوضع هاي من الهيئات.
1: نعم.
2: يعني من وضع يده على الهيئة التي قال بها الحنفية أو الهيئة التي قال بها المالكية ولم يضعها حتى على بطنه،
1: نعم.
2: أو الهيئة التي يقول بها الشافعية واللي هي بتيجي فوق السرة، فوق،
1: نعم،
2: على الصدر، تحت الصدر وفوق السرة، وهذا الذي نفتي، هذا الذي نفتي به. كلها هيئات جائزة، ولا نقول إنه أن هذه الهيئة قد تبطل الصلاة، لكن ممكن نقول إنه هذه الهيئة أصح، هذه الهيئة وردت يعني الأحاديث الواردة فيها أكثر. نحن في المذهب الشافعي نفتي،
1: يعني هي هيئة، هي لا هيئة تؤثر على صحة تؤثر. الصلاة
2: المالكية يسبلون الأيدي،
1: نعم، المفتابية
2: الحنفية ينزلونها أسفل أو أكثر من الشافعية. نحن في المذهب الشافعي نفتي أنها
1: ما بين السرة،
2: فوق السرة وتحت الصدر إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الآن أثناء الإنسان أيضا في صلاته عند السجود ينزل على يديه أم على ركبتيه؟
2: الإنسان السليم الذي لا علة عنده ولا ثقل في جسمه نقول له النزول يكون بالترتيب، الركب ثم الأيدي ثم الرأس والوجه بالجبهة والأنف.
1: هذا السليم؟
2: هذا السليم.
1: المعذور؟
2: الإنسان المعذور الذي ثقل جسمه أو عنده مشكلة في ركبه نقول له
1: البعض.
2: لا مانع أن تنزل على اليدين أول حتى تحمي هذه الركب ويكون ما في إشكالية في نزولك. من نزل هكذا أو نزل هكذا، القضية مش قضية على الوجوب، القضية على الأفضلية فقط.
1: جزاكم الله خير. يوم الجمعة دكتور حديث النبي مأمورون بالتبكير، لكن في السؤال دخل والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، يشرع أم يبدأ بالصلاة أم ينتظر نهاية الأذان؟
2: هو أمام مستحبات أكثر من مستحب. الآن هو مستحب له أن إذا أذن المؤذن أن يقول كما
1: يكرر،
2: يقول،
1: نعم،
2: يردد، يقول المؤذن،
1: نعم.
2: ففي سنة في تكرار الأذان، فمن يقف هو يقف لأنه بقول لك بدي أنا أكرر مع الأذان وبديش أجلس أو بديش أبدأ في صلاة حتى أكمل. وترى الفقهاء بيقولوا لو كان بيقرأ قرآن أكمل القرآن ولا أردد مع الأذان، فالفقهاء أشاروا إلى فكرة أنه الأذان الآن مؤقت، كمل معه وبعدين بتكمل
1: القرآن،
2: تلاوة قرآن
1: قراءة.
2: الآن قضية أنه أنا دخلت يعني أردد مع الأذان ولا أصلي، الأمر مسموح، ولو فعلت أي واحد منهم لا مانع ولا يؤثر على صحة.
1: لكن هو يتحدث عن الأذان الثاني دكتور.
2: وحتى الأذان الثاني، الأذان الثاني لو الآن ترك سنية الترديد وراء المؤذن، هل ترك فريضة؟
1: لا،
2: لم يترك فريضة، بده يلحق يصلي. بنقول له ما في مانع،
1: يعني أيوم أولى، الصلاة أم الاستماع للخطبة دكتور؟ الآن إذا ترك، إذا انتظر حتى نهاية الأذان.
2: بالنسبة لي تحية المسجد حتى لو دخل والإمام يخطب نقول
1: خطيب.
2: له الخطيب يخطب نقول له يعني صلي وتخفف في هاتين الركعتين، وذلك لو فعل ذلك ما رح أقول له أنه حتى في أولوية في الموضوع، أقول الأمر جائز إن شاء الله تعالى، بل أنا أنصحه بما هو أفضل يخرجه من كل هذه الإشكالية.
1: نعم، هو في الصورتين جائز
2: أن يبكر في القدوم حتى يكتب في سجل الحاضرين، لأنه إذا صعد الإمام
1: الخطيب
2: على المنبر
1: الملائكة أغلق الصحف،
2: وذلك أخرج من هذا الموضوع وعجل بالقدوم إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. طلقت، هو يعني هو السؤال، إحنا مسألة طلاق لا لا لا لا تفتى على الهواء أو لا، لكن هي كسؤال
2: كحالة افتراضية.
1: حالة، نعم،
2: كحالة
1: طلقت
2: افتراضية.
1: مرتان ثم قامت بخلع زوجها
2: كحالة افتراضية. وللعلم قانون الأحوال الشخصية الأردني ينص على أن الخلع على مال، أو الخلع بمعنى الخلع أنها دفعت وخلصت نفسها، هو صورة من صور الفسخ الذي لا يحسب طلاق، فبيكون فسخ العقد فسخا ولم يكن طلاقا. لكن

0: لا نتكلم عن حالة، احنا لو في حالة بنقول تعال راجع خلينا نشوف، لأنه في أنواع من أنواع الخلع اللي بيكون بيكون من طرفين وفي تراضي، ممكن يكون أقرب إلى الطلاق مقابل الإبراء، ممكن تسجل طلاق. لكن لو كان فعلا خلع من جهتها وحدها، ترى الخلع يكون فسخ ولا يحسب طلاق بناء على المعمول به في قانون الأحوال الشخصية الأردني.
1: شكرا دكتور. الأخت تسأل عن قوله تعالى، الله تعالى أقسم والفجر وليال عشر، وحديث النبي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. الآن إحنا نعلم العشر الأواخر الأفضل كليالي،
0: نعم
1: العشر الأواخر في رمضان، والعشر الأوائل من ذي الحجة الأفضل كأيام. لماذا الله تعالى قال وليال عشر؟
0: الفقهاء بيقولوا هذه الآية لا تؤخذ على ظاهر الليالي، وإنما المقصود فيها الأيام بلياليها، فهي أيام مباركة بنهارها وبليلها، يستغل فيها الإنسان العمل الصالح، وهناك أعمال بالليل وهناك أعمال بالنهار، ولذلك الأمر متسع لليل وللنهار إن شاء الله تعالى.
1: الأخ الكريم دكتور يعني أعانه الله وجزاه الله خير، يتحدث عن ثلاثيني، عن ابنه ثلاثيني لا يعمل، تكاسلا، وهو يصرف عليه وزوجه، ويصرف عليه وعلى بيته وعلى أبنائه، يستمر بذلك دكتور؟
0: والله لا، نحن نقول إنه أول شيء أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لابنه،
1: آمين.
0: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يكتب له الأجر والثواب في كل ما ينفقه، لأنه يعني الآن صار مسوي ومخلص، والآن صار في عنده بيت وإنفاق وأولاد، فلا أدعوه إلى أن يقطعهم مرة واحدة، وإنما لابد من التنظيم، ولابد من النصيحة، ولابد من أنه يشوف شو الطرق اللي ممكن يشجع فيها ابنه على أنه يعمل. أما ليس القطيعة الكاملة، خاصة إذا كان في عنده أطفال صغار
1: عنده التزامات الآن،
0: والالتزامات، وبالتالي قدر الإمكان على أن لا يكون هذا الولد، إذا فهمت من هذا الولد إنه متواكل، ممكن يكون في إجراء علاجي قدر الإمكان، أخفف شيء، ما أعطيهوش الأشياء إلا على قدر الحاجة، أنفق على أولاده، ما أعطيه مصاريف خاصة إله زيادة، هذا يكون إجراء يحال يعني بحسب الحالة.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، يريد أيضا توجيه منكم الأخ الكريم، أخت أو شقيقة تغلق الطريق على أخيها وشقيقها.
0: هي مسألة إصلاح، هذه مسألة يعني تقدير أنه هي تغلق الطريق، وهل من حقها، وماذا هي المضرة الموجودة، ونسمع من طرف واحد وما نسمع من الطرف الثاني. غالبا هذه الخلافات يعني نحن نذكر الطرفين بتقوى الله، وبمراعاة صلة الرحم، وبمحاولة أنه الإنسان يتصدق على أخوه المسلم، وكيف لما يكون أخوه الشقيق، فإذا ما كان فيها مضرة ندعوها إلى أنها تكون هاي صدقة منها. بعض الناس سبحان الله يحرم نفسه من الأجر، نقول له لا تحرم نفسك من الأجر. بعض الناس بيكون عنده زيادة فضل الطريق، موسع فيها على الناس، فجأة بتلاقيه طلع وشيكها وسكر على الناس، ولا هي موجودة عنده جوا ولا شيء، لما شيك ضيق على الناس. بعض الناس بيكون عنده ساحة عند مسجد، فبيجي بيقول هاي حقي وبسكر عليها، والناس بيكونوا يوقفوا فيها يوم الجمعة، كانت باب للأجر والرزق
1: قطع
0: حرم
1: أغلقه.
0: حاله، حرم حاله. فنحن ندعو الناس، كل واحد يعني النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه
0: بين
1: وسلم
0: لنا أنه من أزاح أن رجلا دخل الجنة في عرق شجر
1: غصن
0: شوك
1: شجرة، نعم،
0: وزاحه عن الطريق، فكيف بك وأنت تريد أنك تتصدق بالمار؟ هاي من الصدقات، هاي ممكن تكون من باب الوقف اللي انت اجر دائم لك. فلذلك نقول لا تحرموا نفسكم لانفسكم الثواب ان كنتم قادرين على ذلك، وتذكروا ان العمل المعروف مع الاهل والاقارب صدقه وصله رحم ان شاء الله.
1: شكرا يعني دكتور على هذا التوجيه. نعود الان الى الاتصالات الهاتفيه. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: حياكم الله.
2: الله يرضى عنك يا دكتور، يجزيك الخير ان شاء الله.
1: الله يسلمك.
2: سيدي أنا سؤالي بالعيد، بشتغل بالذبح
1: نعم
2: مقابل الأجرة، يعني يعطون الناس أجرة، يعني مثلا
1: نعم
2: أذبح الذبيحة بقطعها كذا يعطون أجرة.
1: نعم.
2: فأيام ناس يعني يعطيني معلاق، يعطيني، هل يجوز مثلا ما أخذ منها غير أجرتي؟ هم من نفسهم يعطيني مثلا
1: هدية ولا جزء من

0: أجرة؟
1: لا هدية.
0: هدية غير الأجرة.
1: هو يعطيني الأجرة كاملة، بس يقول لي مثلا أنا المعلق ما بدي إياه، أو خذ الكيس هذا وأنت مروح، أو زي هيك يعني.
0: هدية.
1: هدية، نعم.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: جزاك الله خير. السلام
0: حياكم
1: عليكم.
0: الله. وعليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
2: جزاكم الله خير، وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بألف خير.
2: عندي سؤالين لو سمحت.
0: تفضل. السؤال الأول.
2: السؤال الأول، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني خبرنا أنه يستحسن في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
0: نعم،
2: والكثر منها،
0: أكثر
2: ولكن
0: من
2: أنا
0: التهليل والتحميد والتكبير. نعم،
2: رحم الله والديك، أنا الحمد لله من فضل رب العالمين لساني متواصل على الصلاة على النبي،
3: اللهم صل على
0: سيدنا
3: محمد،
2: يعني من قبل الأيام الفضيلة هاي وعلى طول يعني على مدار السنة، ولما أجي أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر بلاقي حالي لساني خلاص راح لحاله بالصلاة على النبي طول
0: صلى
2: اليوم،
0: الله عليه وسلم.
2: فما بعرف شو الحكم فيها هذه.
0: تسمع. جزاك الله خير.
2: الله يخليك بخير يا رب أجمعين إن شاء الله.
0: حياكم الله. نعم، السؤال الثاني.
2: أنا عندي والدي الله يخلي لك أبوك إن شاء الله عمره 88 سنة
3: ما شاء الله،
2: أمي مطلقة، أنا الوحيد من أم وأبوي، معلش خذني بحلمك شوي ماشي. عندي مرت أب،
0: نعم،
2: أبوي عنده عقارات ماشي بيجينا منها أجارات،
0: نعم،
2: الأجارات هذه أبوي حاليا يعني غير مدرك لأفعاله، يعني
0: نعم،
2: بيقول في عنده زهايمر مبكر
0: نعم،
2: ماشي. الأجارات هذه بتأخذها مرت أبوي وبتصرفها على أولادها اللي قاعدين
0: نعم
2: عن الشغل، في عندها أولاد قاعدين عن الشغل وكبار مش صغار، كبار
0: نعم،
2: كبار بالسن ماشي الحال، وباعوا أرض قيمتها مبلغ من المال ووزعت منها على أولادها وسوت فيها شوي من الدار، وأنا طبعا ما طلع لي من الجمل إذنه زي ما بحكوها ماشي، وحاليا بدها تأخذ الأجارات كلها، يعني كان يطلع لي أجار شقة بدها
0: طيب
2: تأخذها
0: أخي الكريم،
2: كمان
0: احنا
2: وكلها.
0: عشان وقت البرنامج، يعني القضايا
2: نعم
0: المالية مثل هيك واللي فيها عدة أطراف يجب مراجعة عدة
2: لا لا أنا
0: كل
2: أنا سؤالي
0: الأطراف،
2: غير، أنا سؤالي غير،
0: وفي
2: أنا سؤالي غير،
0: محاكم
2: ولكن
0: شرعية
2: قالوا لي
0: يعني
2: ماشي ماشي بس معلش،
0: مختصة في هذا
2: قالوا لي
0: الشأن.
2: أعمل
0: نعم،
2: حجر، قالوا لي أعمل حجر، أعمل حجر، فهذا الحجر اللي بيتم على الوالد لأنه في راح يكون لجان طبي وكذا وكذا، حرام ولا حلال ولا بطول يأتي
0: بالضبط.
2: من
0: هنا
2: الحكي هذا؟
0: السؤال، هاي المقدمة الطويلة
2: ما
0: يعني ما
2: أنا
0: لها
2: قلت لك
0: داعي.
2: إياها، ماشي ماشي ماشي
0: واضح.
2: ماشي، شكرا
0: تسمع
2: لك،
0: الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا.
0: حياكم الله. اتصال أخير. فتاوى على الهواء.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية شيخ.
0: عافاك الله.
4: إذا تكرمت السؤال لو سمحت.
0: تفضل.
4: حتى يعني أكيد مسبة الدين هي مسبة يعني عظيمة ولا تجوز أبدا،
3: والعياذ بالله.
4: لكن والعياذ بالله، لكن بدي أسأل، بسب مثلا دين كرسي أو طاولة أو كذا، إيش فتوتها هي لو سمحت؟
3: طيب إن شاء الله.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا لك.
0: حياكم الله. فضيلة الدكتور الأخ الكريم جزار، يهدى الآن من الأضاحي غير الأجرة.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بالنسبة للجزار، طالما أن ما يهدى له هو بعد المفاصلة وبعد ما عرف أجرته وبعد ما أنهى كل شيء، يأتي صاحب الأضحية ليقول هذه لك، هذه هدية، فهذه ليست جزءا من الأجرة ولا مانع من أخذها، مع التنبيه على مسألة يذكرونها الفقهاء يفرقون ما بين الغني والفقير الذي يأخذ من الأضحية. فالفقهاء يقولون الفقير يأخذها على وجه التمليك، ممكن الفقير يأخذ مجموع الأضاحي وممكن يتصرف فيها وممكن يبيعها، لكن من أخذها وهو غني، الغني يأخذها على وجه الإباحة للأكل لا للبيع.
0: التجارة.
3: لابد أن ننبه أنه بعض الناس إذا كان غني وأخذها على وجه الهدية لا على وجه أنه فقير مستحق، أو بمعنى أنه فقير وبيأخذها لفقره، ينتبه إلى قضية أن لا يتاجر في مثل هذه الأمور، لا يتاجر فيها إن شاء الله.
0: لكن له ذلك،
3: له أن يأخذ، نعم يأخذها هدية ويأكلها بالهناء والشفاء إن شاء الله.
0: الأخ الكريم جزاه الله خير يكثر من الصلاة على النبي على مدار العام،
3: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه
3: اللهم
0: وسلم.
3: صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقول هو سؤاله الآن بقول لك أنا مأمور بالذكر والتهليل والتذكير لكن لساني يفلت.

0: هذا كله خير. والإنسان بالنسبة لنا نحن مأمورين على وجه الاستحباب، فما يستطيع أن يأتي به من تكبير وتهليل وتسبيح هذا خير، وما يدخل من الصلاة على النبي فهو خير، وإن شاء الله الله يبارك ويجعلنا دائما من الذاكرين.
1: آمين يا رب. القضايا دكتور المالية واللي فيها عدة أطراف، يعني إحنا سيسر البرنامج مراجعة دائرة الإفتاء أو الجهات المختصة في هذه الحالة، ممكن المحاكم الشرعية.
0: صحيح.
1: الآن السؤال في النهاية، أتى السؤال أنه هل له أن يقوم بحجر على والده بسبب إذا كان يعني مريض زهايمر؟
0: يعني مسألة الحجر هي مسألة موجودة في كتب الفقه ونص عليها، ولو كانت هذه المسألة ممنوعة لما شرعت وقننت. نقول لما تعرف انه والدك في ظرف مثل هذا الظرف، وانه محتاج الى هذه المعامله، ولا طريق الى اني احل الاشكال، لانه الطرف الثاني عاص يعني عصى على الموضوع وما بده يحل مثل هذا الموضوع، نقول نعم تلجأ الى المحكمه بحق الله بدون تزييف، وخلي اهل الاختصاص من الاطباء يتدخلون، فان كانت الحاله تستحق صاحب الثقات من الاطباء هم الذين يقررون، مش انت اللي قررت، وبالتالي انا افعل امر شرعي ولا خلاف فيه. بعض الناس بيتحرج بيقول انا بدي ويعرضه كذا، حقيقة ما لزق على المر إلا
1: الأمر
0: منه. في بعض الأحيان لو كان الموضوع ما في ظلم وما في شيء، والأولاد متفاهمين ويرين بالهم على أبوهم وبقولوا مال أبونا إله لحد ما الله يفرجها، إحنا بنقول لا تروحوا للمحكمة ولا لا ترفعوا الحجر، قضايا الحجر. لكن لما تكون القضية صارت فيها ظلم وأكل حقوق ناس على حسب الدعوة الله أعلم، نقول في مثل الحالة القضاء يحل المشكلة، والالتجاء إلى القضاء ليس حرام إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير العياذ بالله، يعني سب الدين أو دين الكرسي والطاولة.
0: والله هذه يعني نقول أن هذه الألفاظ تقرب الإنسان من المصيبة، هذه مصيبة كبيرة، سب الدين هذه طامة، هذه تحرق تحبط العمل وتضيع الإنسان. ولذلك نيجي نقول والله أنا قصدت هيك، والله أنت قاعد بتعود لسانك وبعد شوية عند العصبية بتطلع منك الثانية، وبالتالي نقول لا يجوز سدا لذريعة إني أنا، يحرم إنك أنت تستخدم هذا اللفظ وتسب فيه لا كرسي ولا جماد ولا غيره، حتى ما تقرب مما هو أعظم وتقع في المصيبة الأكبر.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي. شكرا لكم.
0: بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة وعزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. نفع الله بكم دكتور. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، حسن حماد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: وأصلح بالهم. وأصلح بالهم. مع الدكتور أسامة الديري.
2: الحمد لله الذي يغفر الزلات ويقيل العثرات ويفرج الكروبات، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. إخواني أخواتي، اليوم موعدنا مع الاستغفار. اليوم موعدنا مع الاستغفار لأنه ربنا قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. مفتاح راحة البال وإصلاح الحال هو الاستغفار. الأيام تتقلب فيي وفيك، كل واحد منا بيحمل هم وغم، ممكن يحمل هم الرزق، ممكن يحمل هم الدراسة للأولاد، ممكن يحمل هم كيف أنا بدي أبني لهم بيت، كيف بدي أأمن حياتهم، كيف بدي أفعل هذا وهذا. كل واحد فينا عنده هموم بيحملها بشكل طبيعي، بيحمل الهموم في الليل والنهار. طيب تعالوا نشوف ابن عباس شو بقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بس إنك تستغفر، تلزم الاستغفار. لذلك سمى ربنا نفسه إيش؟ الغفار. وصف نفسه غافر الذنب وذي المغفرة، وهي إشارة للناس وحث لهم على الاستغفار. انت عارفين شو يعني الاستغفار؟ يطلب العبد من الله عز وجل المغفرة والستر في الدنيا والآخرة. وربنا قص علينا في القرآن قصة آدم وحواء لما استغفروا ربهم إيش قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسيدنا نوح قال رب اغفر لي، قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وربنا ذكر موسى عليه السلام، موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. انتوا عارفين شو يعني الاستغفار؟ انك تطلب من الله المغفرة، العفو الكامل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقول: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. ركز على هذا الدعاء وردد هذا الدعاء طول يوم في حياتك، طيلة ساعات أيامك تردد هذا الحديث: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربنا حيغفر ذنبك ويستر عيبك.

0: ويفرج همك ويرزقك ربنا تبارك وتعالى. انتوا عارفين انه اللي بده الرزق والاولاد والمال وسعه وراحه البال عليه بالرزق، لانه ربنا قال: وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وسيدنا النبي بقول: طوبى، طوبى يعني درجة عالية في الجنة، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يا الله لو كان كل يومك استغفار، تستغفر ربنا هتلاقي السعادة وراحة البال في الدنيا وفي الآخرة. لذلك قال بعض السلف: يقول الشيطان: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. طلع الشيطان شو بقول؟ أهلكوني بالاستغفار. لذلك احرص انه يكون يومك كله استغفار. انت علم اولادك وعلم زوجتك، علم نفسك اللجوء الى الله بالاستغفار وطلب المغفرة. لذلك كما روي في الحديث القدسي قال ان الله عز وجل يغفر، قال: يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني الا ايش؟ إلا إيش؟ إلا الله عز وجل أعطاك، وإذا استغفرت ربنا، ربنا غفر لك كل الذنوب. املأ حياتك وريح بالك بالاستغفار. على أمل اللقاء بكم في لقاء قادم، نستودعكم الله.
1: وأصلح بالهم، وأصلح بالهم مع الدكتور أسامة الديري.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
4: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة

0: تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
0: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها آل قارو الشيخ توفيق الصايغ. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية.

0: بقية مطابخ حمامات مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
1: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
0: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
2: إذاعة القرآن الكريم في عمان. نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قلنا إن هذا مشهد من مشاهد القيامة يفضح الله فيه الأتباع ويفضح فيه المتبوعين بحوار يكون على مشهد من أهل المحشر جميعا. وقد كان من حظ هؤلاء وهؤلاء أن يمروا في المحشر ولو إلى غاية هي النار دون أن يوجد هذا الموقف من فضيحة بعضهم لبعض. فقال الله لهم مكانكم أنتم، يعني قفوا، اللي هي بيقول فيها في آية أخرى وقفوهم، ويقول في آيات ثالثة ولو ترى إذ وقفوا عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. يعني ده يقول كلام وده يقول كلام، يعني حوار حوار علشان تبقى الفضيحة إيه علنية. ويبين لنا أن المحبة التي كانت بينهم على الشهوات وعلى الكفر والمعصية انتهى أمدها وبقيت الإيه وبقيت العذاب. فبيقول لو ترى إذ وقفوا، لو ترى يا محمد أو لو ترى يا من تتحقق منه الرؤية لرأيت أمرا عجيبا. هذا الأمر إن الأحباب اللي كانوا في الدنيا متفقين على شر يجوا في الموقف ده ويعملوا إيه، يرجع بعضهم إلى بعض القول، ده يقول وده إيه يرد عليه، ثم يعرض لنا الحق صورة من رجع القول فيقول: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم إن كنتم إيه إنكم كنتم إيه مجرمين، أنتم اللي مجرمين بطبيعتكم وإلا فسمعتوا كلامنا إحنا ليه. الله. وقال يرد تاني الذين استضعفوا، وقال الذين استكبروا للذين ايه استضعفوا انتوا قعدتوا تزنوا على اذاننا بالليل وبالايه بالنهار وتزينوننا الايه الكفر بالله وتزينوننا عبادة غير مين غير الله، بل مكر الليل والنهار استأمروننا بالكفر وتعملونا كده. يبقى هذا يرجع بعضهم الى بعض القول، يعني ده يقول قول وده ايه وده يرد. وبعد ذلك يأتي في الآية الأخرى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يجيب الذين إيه وأزواجهم. كلمة وأزواجهم دي تحتها خط، لأن جعل الأزواج احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، يبقى الأزواج متقدمين في الإغراء وفي التوجيه إلى الشر قبل مين؟ قبل الأعداء. ليه؟ لأن ده بقى الشيطان الملازم، الشيطان اللي ينتهز فرصة حاجة الرجل إليه.

ويملي ما يريد من انه يعمل ايه؟ من انه ينحرف عن الجد عشان بقى يهيئ له الحياه الايه؟ الرتيبه والحياه الناعمه ويهيئ له الزينه شوف احشروا الذين ظلموا وايه؟ وازواجهم وما كانوا يعبدون ايه؟ وقفوهم اهي وقفوهم دي زي مكانكم وقفوهم انهم ايه؟ مسؤولون ما لكم لا تناصرون ما انتوا كنتوا حزب ويا بعض بقى بينكم وبين بعض العداوه ما كل واحد ينصر الثاني بل هم اليوم مستسلمون ليه؟ لانهم كانوا في دار حريه الاختيار وهنا الان في دار جبريه الاقتدار خلاص وقفوهم انهم ايه؟ مسؤولون ما لكم ايه؟ بل هم اليوم وأقبل بعضهم على بعض لإيه يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يعني مستعملين علينا إيه القوة بتاعتكم هو تفتكر إن هي قوة بس البطش أو قوة التدليل أو قوة الأف أو أي قوة إذن فالمواقف مفضوحة ولا لا ده لون مقدمة من ألوان العزاء ليبين الله صدقه في قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين لدرجة إن ندال موقف صغير كده زاوية كده صغيرة يقوم يقول لك وقال الذين كفروا ربنا هم اللي يقولوا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون إيه من الأسفل فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت هنالك كلمة هنالك يعني في هذا الوقت أو في هذا المكان الزمن والمكان هما ظرف الحدث يعني كل فعل لازم له من إيه من زمان ومكان فإن كان الزمان هو الغالب تبقى تيجي ظرف زمان وإن كان المكان هو الغالب تبقى تيجي ظرف إيه؟ مكان هنالك دي وردت في القرآن برضو عند قصة سيدنا زكريا مش هنالك إيه هنالك دعا زكريا ربه هنالك يعني إيه يعني في هذا الوقت الوقت اللي هو إيه التي قالت فيه مريم قولة أدت بها قضية اعتقادية إيمانية مع انها مكفوله لسه ما عندهاش يعني ده زكريا نفسه وهو اللي كفلها وعمال بيجيب لها رزقها ومش عارف ايه هي اللي بتعلمه ما دخل كلما دخل عليها ايه زكريا المحراب وجد عندها ايه رزقا طب رزق الرزق ما به انتفع الاكل والشرب كل حاجه يعني لازمها حاجاتها ضروريتها وجد عندها رزقا طب ما هو اللي بيجيب الرزق قال لك واي وجد عندها رزقا لم يأتي هو به ما هي لازم ناخد كده بدليل انه قال ان لك ايه فلو انه من الرزق الذي اعتاد ان يجيء به لما سأل هذا الايه لا عندها برتقان وتفاح وهو جايب برتقان وتفاح انما هو ما جابش برتقان وتفاح وبعدين دخل لقى عندها برتقان وتفاح يوم يقول لها ايه ان لك هذا يعني انا ما جبتش دي انت جبتيه منين دي ملحظيه الكفيل يقظه الكفيل على كل شيء حين يجد مكفوله يتمتع بما لم يات به يبقى يقظته تتطلب منه ان يسال من اين جاء الام تشوف ولدها جاب الم حلو كده هي ما جابتوش ولا ابوه جابه تقوم تمسكه كده تقول طيب ده منين جاب تفايه وهي ما جابتلوش تفايه جاب شوكولاته البنت جابت مش عارف منديل ولا شرب حلو كده بتلبسه وهم ما جابوش لا شرب ولا منديل يقوم يقول ايه ان لك ايه يبقى مهمه الكفيل يقظه الكفيل ان يتنبه الى المكفوه حين يجده يتمتع بشيء لم يات به ودي مش بس من نظريه الكفيل ولو الكفيل العام طب مش هي قضيه من اين لك هذا هي ديا حين يراه متمتعا بشيء لا تؤهله حركته في الحياة إليه يقول له انت جبتها منين يبقى ده ميزان عشان يوزن ايه عشان يوزن الحاجة عشان ما فيش واحد يختلس الانتفاع بشيء الغير وكافله لا يعلمه يبقى لازم كافله يعرف كله

كل حاجة. فلما دخل عليها وجع قال رزق أنى لك هذا، يبقى رزق أي لم يأتي به، أنى لك هذا، منين جبت ده؟ انظر إلى الجواب بقى الدقيق، قالت هو من عند الله. ثم تعلل الجواب، إن الله إيه؟ يرزق من يشاء بغير حساب. انت اللي بتجيلي بحساب، النهارده جايب لي كذا وجايب لي كذا، انما هو يرزق بايه؟ بغير حساب. يا ترى بغير حساب، لانه وجد عندها اشياء لا توجد في مثل هذا الوقت. يبقى العجب من امرين اثنين، شيء لم يأتي به هو، وشيء مخالف للفتره اللي هو فيه. مثلا جابت عنب في زمن غير العنب، برتقال في زمن غير البرتقال مثلا. يبقى اذا دي يقظت مين؟ يقظت. قامت هي قالت له هو من عند الله، وأخذ في قضية هذا الجواب إطار قولي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اوعى تقول لي ازاي ما دام قلت لك ايه من عند الله، لو من عندك او من عند مساويك كان ما فيش مانع، انما ده من عند مين؟ من عند الله. وما دام من عند الله فاطرح حسابك في الايه، حسابك في الاشياء، ان الله يرزق من يشاء بغير ايه. هذه القضية كان يغفل عنها سيدنا زكريا، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ده قضية موجودة، إنما لم تكن في بؤرة شعوره وهذا الوقت. فلما هي جت عندها بؤرة شعوره لتجيب على مسألة، ردته إلى القضية، مش ردته إلى علم القضية، ردته إلى تذكر القضية. فلما شاف إنها بتقول إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ذكر نفسه وقال طب ماني بقى بلغت من الكبر عتية وامرأة عاكر، وما دام ربنا بيجيب من غير حساب، ويبقى مش ضروري ان ابقى شاب، ومش ضروري انها تبقى كبيرة، ومش ضروري انها ويديني ولد برضو بقى، ما هي من غير ايه، ما هي من غير حساب. هنالك اهي، يعني ساعة ما رد الى ذكر القضية العقدية الايمانية في ان الله ايه يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا. هنالك يعني في الوقت ده، تقول في الوقت ده او في الايه، او في الزمن، او فيهما ايه، او هنالك دعا زكريا ربه. دعاه قال له ايه؟ قال له بقى ما دام انت بترزق بقى من غير حساب، المساله اتضحت في ذهني، احنا عايزين بقى ايه ولا، وصحيح انا بلغت من الكبر عتي ومش عارف ايه. وبعدين لما ربنا بشره بالغلام، قال الله بشر بانه هيجيب له غلام. قال له يا رب تاني يعني امراتي عاقر؟ قال لي يعني بايه بده اكد المسؤول له، بس يعني يعني أنا امرأة عاقر وأنا بلغت من الكبر عتي. بل قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. الله. الحكمة بقى في هنالك، هنالك أي حينما ذكرت مريم القضية الإيمانية في أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فعلمت كافلها أن يذكر قضية كان هو على علم بها. طب وإيه ربنا جاب الحكاية دي؟ قال لك لأن دي القضية دي هي الحصانة اللي حتمنع مريم من أن تظن الظنون بعفتها، لأنها ستضطر إلى هذه القضية، يرزق من يشاء بغير حساب، هي هتعزي، فربنا خلاها هي اللي تقولها. ليه؟ لأنها هتجيب تولد من غير ما يمسها ذكر، من غير ما يمسها ذكر، هي تعلم أن الأسباب جارية في أنه لا يوجد تناسل إلا بوجود إيه؟ ذكر وأنثى. وبعدين هي ربنا مقدر لها أنها تولد من غير هذه العملية، يقوم ربنا يجيب لها المقدمة دي عشان هي اللي تقول إن الله يرزق من يشاء بغير إيه؟ بغيره. وبعدين زكريا طبقها في مين؟ في نفسه. وبعدين هي تتعرض إيه؟ تتعرض له. وبعدين لما ربنا بقى يجي يقول لها مبشرة ان ربنا جاي يبشرك ب الله بغلام اسمه ايه، المسيح ايه، عيسى ابن مريم. طب يبشرك بغلام، طب ومن قال لها انك لن تتزوجي وتخلفي؟ ايه اللي جاب الحكاية دي؟ قالت له انا يبقى لي غلام ولم يمسسني، مين اللي قال لك الحكاية دي؟ ربنا بقولك ان انا بشرك بان هيبقى لك ابن اسمه ايه، المسيح عيسى ابن مريم. طب وايه اللي خلاك تفهمي ان مفيش ما لم يمسسك بشر؟ قالت ما هي لما فهمت، شوف الفطنه، الفطنه الايمانيه، ساعه ما نسبوا الى امه عرفت ان ابوه ملغي، ساعه ما نسبوا لامه

عرفت ان ابوه ايه؟ ملغي. قالت بقى انا ازاي يجيني غلام وانا لم يمسسني ايه؟ ما هو واحد يقول ايه اللي عرفها الحكايه دي؟ ربنا بيقول لها انا هقابلك ولد اسمه المسيح عيسى. طب ايه اللي عرفها انها يعني مش هتتجوز وبعدين يجي لها غلام؟ قالت لا، ساعه ما قال ابن مريم يبقى دليل على ان ابوه ايه؟ ابوه ملغي مش موجود. فقالت ازاي هجيب وما فيش ذكر من السنين؟ نقول له ايه؟ ارجعي الى القضيه الاولى في قولك ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم يا سبحان الله. هنالك يعني في هذا الوقت تبلو كل نفس ما ايه؟ تبلو تختبر. ان كانت عملت طيب تشوف الجزاء طيب ولا لا، ان كانت عملت شر تشوف الجزاء ايه؟ شر. يبقى الانسان يختبر نفسه وقت النتائج بما كان. اللي بيروح يشوف نتيجة الامتحان وبعدين يجد نفسه ده سقط وده نجح، يقول لك اهو اختبر نفسه، عرف اللي ذاكر ايه نجح واللي ما ذاكرش يسوق. مالك تبلو كل نفس ما ايه؟ ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق. اكنهم معنى ردوا انه كانوا عند مولى تاني مولاهم الحق. طب لكن ردوا الى الله مولاهم الحق، يبقى هم كانوا عند مولى مش حق، ايوه الشركاء اللي اتخذوهم، يبقى ردوا الى مين؟ الى مولى. كلمه رد الى كذا تدل مش بس على انهم كانوا مع الضد وجاءوا له، لا ده تدل على انهم كانوا معه اولا ثم ذهبوا الى الضد ثم ردوا اليه ثانيا، مش كده ولا ايه؟ يعني اهي ثم ردوا الى الله مولاهم فرددناك الى امك، دي بس دلت على انه هو كان بعيد ورجع لامه، ولا دلت على انه كان مع امه ثم فارقها ثم رد اليه؟ اهي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. يبقى خد من دي كم قضيه بقى؟ كانوا مع الله اولا ثم اخذهم الشركاء، وفي اليوم ده يرجعوا لمين؟ لربهم. طب وكانوا مع ربهم امتى؟ قال لك في ايمان الفطره التكوينيه ان كلنا نولد على الايه؟ وابواه يهودانه او ايه؟ ينصرانه او ايه؟ او يمجسانه. يبقى ردوا الى الله مولاه، لكنهم كانوا عند مولى برضه بيعتبروهم مولى وسيد وامر ومشرع وكل حاجه، انما مولى غير ايه؟ غير حق. ليه؟ قال لك لان الحق هو الشيء الثابت الذي لا تدركه الاغيار. المولى الحق هو الايه؟ يجي مولى عيره، مولى كده ظهورات، انما المولى الحق هو الذي لا تاتي له الايه؟ لا تاتي له الايه؟ الاغيار. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت. طب هم عرفوا من المساله الجماعيه اللي كانت تجمعهم، ويعرف كل إنسان بالفضيحة في الطوائف فضيحته في ذاته، يعني الجزئيات الخاصة بقى بتاعته، يعني الدكاكين. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل يعني لم يهتدي، ضل عنهم ما كان الآلهة التي كنتم تعبدونها ازاي ما عرفتش مواقعكم وانكم في ازمه وفي خطر وتيجي ايه؟ تيجي تاخد بايدكم. ضل عنهم هؤلاء الالهه، مش عارفين مكانهم فين. ليه؟ لانهم لا علم، لا علم لهم. وضل عنهم ما كانوا ايه؟ يعني كانه كان المفروض انهم كانوا يعبدون الهه، فلو ان هذه الالهه التي كانوا يعبدونها من دون الله على شيء من الحق ووجدوهم في مأزق له، كان يجب انهم ايه؟ يدافعوا عنه. لكن دول ما عرفوش هم فين حتى. وضل عنهم ما كانوا ايه؟ ما كانوا يفترون، اي يكذبونه كذبا متعمدا. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله بعد ان فضح المساله وما يحدث في الاخره وخوفهم وبشعها في نظرهم لعلهم يرتدعون ويستذكروا هذه الايه؟ المسألة، يوم يهتدوا. قال أعد عليهم أدلة تعيد إليهم رشد الإيمان في نفوسهم، وقل لهم، قل من يرزقكم من السماء والأرض؟

اسألهم هذا السؤال. لا يسأل هذا السؤال إلا من يثق في أن المسؤول لن يجد جوابا يجيب به إلا ما يحقق رأي السائل. افرض ان ولد قال لك ده ابويا ما بيسألش عني، ده ابويا بقى مش عارف ايه، ده ابويا مهملني، ده ابويا مهملني، وبعدين لقيت في صدره ألم، تقوم مسكت الألم كده وقلت له من جاء لك بهذا؟ أنت لا تقول له من جاء لك بهذا إلا وأنت واثق أنه لو أدار كل الأجوبة لن يجد جوابا إلا أنت الذي جئت به. يعني ما عندوش قضية أخرى. لو كنت تعرف أن عنده قضية أخرى ممكن يقول ما تسألوش أنت، فكأنك ارتضيت حكمه هو في الجواب، ولا ترتضي حكمه هو زي ما تقول له يا شيخ أنا مانيش عايز أجيب شهود، أنا ارتضيت ذمتك أنت، أنت قول أنت. أنت لا تقول ذلك إلا وأنت واثق أنه إذا أدار المسألة على رأسه لن يجد إلا قولة توافق ما إيه؟ ما عندك. قل من يرزقكم من السماء والأرض. وإحنا عندنا الرزق ما ينتفع به، والانتفاع الأول مقوم حياة، والثاني ترف أو كماليات إيه؟ أو كماليات حياة. والرزق اللي هو أصل الحياة من السماء ماء ومن الأرض إيه؟ ومن الأرض نباتا، كلها بتتأتى من هذه الإيه؟ من هذه المسألة. قل من يرزقكم من السماء والأرض. إذا أطلق السؤال وما قالوش جاوب أنت، خليهم هم اللي إيه؟ اللي يجاوب. أمن يملك السمع والأبصار. يبقى إذا الرزق ده به الاختيار اللي بيحافظ على استبقاء الحياة، السمع والبصر السيدين لملكات الإدراك، لأن الإدراك وهو إدراك المعلومات له وسائل متعددة. إن أردت أن تدرك ريحا فبأنفك، إن أردت أن تدرك نعومة شيء فبلمسك وببشرتك، إن أردت أن تدرك مذاق شيء فبلسانك، إن أردت أن تتكلم فبأجهزة الكلام وعمدتها اللسان، إن أردت أن في أذنك الصوت أذنك، المرأة بعينيك. يبقى إذن الإدراكات لها وسائل ولا لا؟ ثم تأتي إدراكات متعددة من الحواس لتكون أشياء نسمها الخميرة، توجد منها القضية العقلية الأخيرة. يعني مثلا الولد قدام النار يشوفها يلاقي منظرها جميل وجذاب كده، يقوم دائما بده إيه؟ بده يجي ناحيتي، وبعد ذلك يجي ناحيتي، ومش بس يشوف، عايز يشوف ايه، يقوم يلمسه، يقوم يكن ايده، بعدها يعمل ايه؟ ما يجيش ناحيتها، ما يجيش ناحيتها بايه؟ اما قال لك بقضية عقلية تركبت فيه. النرضة هي منظرها جاذب ولافت ومستميل، الا انها محرقة وضارة. قضية بقت قضية ايه دلوقتي؟ قضية ايه؟ قضية عقلية. يجي مثلا البيت بتاعه على السكة الحديد والقطر يجي صفار صفارة، اول ما يسمعها الواد ايه؟ ينزعج يا عيني، ويعمل مثلا كده، يوم ساعة ما يشوف القطر قبل ما يشوفه يعمل ايه؟ يجعلون اصابعهم في اذانهم من الايه؟ الله. يبقى اذا الادراك الحسي يكون ادراكات متعددة تعمل خميرة في النفس، تكون الادراكات الايه؟ المعنوية. إذن وسائل العلم للكائن الحي هي إيه؟ الحواس. الحواس تدي العقل، العقل يرتب قضايا، القضايا تنفرز في العقل ثم تستقر في الوجدان فتصبح عقائد. تصبح إيه؟ تبقى كم مرحلة لإدراك؟ إدراك حسي خلاص، فتفكر عقلي خلاص، فانتهاء عقدي. ولذلك احنا بنسمي مسألة الدين اسمها ايه؟ عقيدة. عقيدة يعني ايه؟ يعني شيء انتهى الى انك انت عقدته كده، ما عادش ينحل تاني، ان كان ينحل تاني وتقعد تبحث فيه ما يبقاش لسه عقيدة، ما يبقاش ايه؟ عقيدة. يبقى للانسان ادراك. ولذلك حينما اراد الله ان

يقص علينا مراحل الإدراك في النفس الإنسانية عشان تتربى عنده المعلومات. قال إيه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا. ولذلك يقول لك ده زي ما ولدت أمه، زي ما ولدت أمه يعني ما عندوش إيه؟ يعني عزيره زي ما بيقولوا ما عندوش حاجة خالص.

المهمتين في البلاغ، تسمع من الرسول وتشوف ايات كونيه، الايات اللي ربنا جايبها معجزات ومش عارف ايه وايات احكام تسمعها، والايات الكونيه اللي بتلفتك الى عظمه الخالق ويطلب تبصرها. يبقى سيد الادراكات ايه؟ السمع والبصر. عاده هو يجيب لنا السمع، ما جاب لناش بقى الشم وان كان الامام علي لفتنا الى العجائب، يقول والله مساله عجيبه. ايه العجيب يا اخوي؟ قال لك نسمع بعظم، تيجي الصوت كده يروح رنين على العظمة، على الطبلة اللي بيقولوا عليها دي تسمع، وتبصر بشحمة. الله بقى تسمع بعظمة وتبصر بشحمة وتنطق بلحمة، زودوا بعده وتشم بغضروف وتلمس بجلد. إذن وسائل إدراكات مختلفة، ده عظم وده شحم وده إيه لحم. وبعدين بقى بعضهم زود تاني قال لك وتفكر بعجينة، حتة مخ زي العجينة كده عمال بيعمل لك البتاع ويخزن المش عارف الإيه، وبعدين تقعد تكتر معلومات تفتكرها من نصف قرن اتكتبت عنها فين دي. مسألة إيه؟ والله أخرجكم من بطون إيه؟ أمهاتكم لا تعلمون إيه؟ شيء، وجعل لكم الإيه؟ الوسائل، السمع والأبصار والأفئدة، اللي هي المعلومات بقى اللي هتتكون وتبقى ركيزة الايه، جاب الوسيلتين من وسائل ايه الإدراك، وساب الثلاث وسائل الظاهرة. مع أن العلم الحديث حينما تكلموا عن وظائف الأعضاء وجدنا آلات للإدراك كتيرة قوي، لأن هم قال لك الحواس الخمس الايه الظاهرة. معنى حواس خمس ظاهرة احتياط، لأن في إدراكات جاية من حواس ما كانوش يعرفوها. ازاي؟ ام قال لك انت مثلا تدخل تشتري قماش، فتمسك البوبلين وتمسك قماش ارق من البوبلين ده زي لينو، تقوم قال تمسكه بين اناملك كده، قال كده شوف، تقوم يقول لا ده دي تخين عندك، ده دي رقيق. باي شيء ادركت ده مساله لا تتجاوز 1/10 من الملي، ما تتجاوزش. فازاي عرفت ان ده ايه؟ لا مش انعم، لا انعم ده باللمس، ما تجيبوش البينية هي الاثنين الملتين دول يمسكوا دي كده، يقول لك ده قتل. طب يمسك تانية الكم تمسكها كده، وبعدين تمسك اللي بعد التانية القماشة لوحدها. قال لا ازاي ادركت ان دي اقل من دي؟ ايه؟ قال لك اسمها حاسة البيض، يعني انت عرفت ان انا ملتك بعدت في دي اكتر من البعد في دي. طب دي ازاي مثلا؟ ازاي تعرفها دي؟ طيب انت عايز مثلا تشيل حاجه تقول دي اثقل من دي، باي شيء ادركت ان هذه اثقل من هذه؟ ازاي؟ بعينك؟ طب خليهم مطرحهم وقول دي اثقل وما دي اثقل. باللمس؟ طب المس دي والمس دي. ده انت بتعمل ايه؟ امال بتشيل دي كده وبعدين ايه تقول لا دي اثقل. ايه باي ميزان عرفت ان دي اثقل؟ اهي اسمها حاسه العضل، دي اجهدت الايد اكتر من دي بقت اتقل. مساله مش دي، حواس كتيره قوي علشان الايه الوسائل. ولكن الله اقتصر في قوله والله اخرجكم من بطون امهاتكم على ايه؟ حاستين اتنين، السمع والايه والبصر. العلماء بقى لما جم عشان يشوفوا مثلا تعبيرات الالفاظ يقول لك النظائر حين تخالف يبقى لها عله، إذا خولفت النظائر يبقى لازم في علة للمخالفة. طب السمع آلة إدراك والبصر آلة إدراك، طب اشمعنى ربنا قال في آلة الإدراك دي السمع وقال في الإدراك الثانية الأبصار؟ كان يقول إيه؟ السمع والبصر أو الأسماع والأبصار، إنما خالف بالمشترك. مخالفته في المشترك دلت على أن فيه إيه؟ على ان فيه نكته. ايش معنى جاب هنا سمع بالافراد وهنا جاب ايه؟ وكل مساله فيها سمع وبصر تلتفت تلاقي السمع مفرد والبصر مجموع. مفهومه ديا؟ يبقى اذا الشيء المتفق في شيء كان يجب ان يجيء على وتيره ايه؟ سمع يقول ايه او اسماع او ابصار يقول ايه اسماع. لا ده قال هنا سمع وهنا أبصر، واللي بيتكلم ربنا، يبقى لازم لها حكمة ولا لا؟ أما قال لك طب خد بالك بقى عشان تعرف إن كلام موزون، أنت

كنت قاعد وسمعت اي صوت من اي اتجاه تسمعه او لا تسمعه، ما الفارق بين صوت من هنا وصوت من هنا وصوت من هنا وصوت من هنا؟ يبقى ساعة ما تسمع تستطيع ان تسمع الصوت من اي جهة، لكن في رؤية العين اتستطيع ان ترى المرئية من جهة واحدة؟ لا، انا مش هشوف اللي وراي، مش هشوف جمع اللي على يميني، مش هشوف جمع، انا هشوف بس اللي قدام. يبقى ان كنت عايز القدام يبقى له عايز عملية، ودي عايزة، ودي عايزة عملية، ودي عايزة عملية. تبقى السمع يدرك اذنك من اي اتجاه بدون عمل منك، ولكن البصر لا. يبقى البصر لازم يتكرر، عايز تشوف اللي قدام له اتجاه، عايز تشوف اللي على اليمين له اتجاه، يبقى لازم ابصار. وايضا فان السمع لا اختيار للانسان في ان يحجبه، يعني الودن ما فيهاش آلة بحيث إذا جاء صوت ولاش عايز تسمعه تسك ودنك، يبقى لازم تسمعه. لكن البصر منظر مش عايز أشوفه أغمض، الله، يبقى إذن البصر مش محكم، ما بيتحكمش، أنت اللي تتحكم عايز تشوف ده ولا مش عايز تشوف. لكن السمع، يبقى السمع لازم يكون عملية واحدة، ولكن الأبصار تبقى إيه؟ تبقى متعددة. ومش عايزين ندخل بقى في المتاهة الثانية اللي سبق قلناها بقى في كون الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم السمع والبصر والفؤاد، السمع والإيه؟ قل له تعالى بقى، إحنا عندنا لما يجي كلمة السمع لازم تقيلها قدام الأول، والبصر يجي ايه بعدين. قال لك دي ما عرفناش الا حديثا، وهو ان وظائف الاعضاء بينت ان الاذن اول وسيله ادراك تؤدي مهمتها في الكائن الانساني. العين ما تؤديش مهمتها الا من 3 أيام لـ10. ولذلك قلنا عند شرح قوله سبحانه وتعالى في قصه الكهف، قصة الكهف، الله يريد أن ينيم الفتية مدة طويلة 300 سنة وازدادوا إيه؟ 9. بالله 300 سنة وازدادوا 9 دي إزاي الواحد ينامها؟ طب ده أقصى ما ينامه الإنسان إيه؟ يوم وليلة. ولذلك لما سألوا بعض قالوا أنت نمتوا قد إيه؟ كم لبستوا؟ قالوا إيه؟ كلهم يقولوا إيه؟ يوما أو بعض يوم، أقصى ما يمكن من المعرفة. بالله لو أنهم نظروا إلى زواتهم ثم وجد كل واحد مقابله على غير ما نام عليه، احنا نايمين شبان وشعرنا اسود وبعدين لما استيقظنا كده لقيناه ايه؟ لقيناه شايبين، ما كانش يدي الزمن اللي يناسب هذا، امال يقول يوم او بعض يوم يعني ايه؟ ده دليل على ان مفيش حاجه ايه؟ مفيش حاجه اتغيرت خالص. يبقى مفيش حاجه اتغيرت خالص كده ناموا 300 سنة من غير ما. قال لك ايوه، تعليق الحياه، اسمه تعليق ايه؟ تعليق الحياة. الحق سبحانه وتعالى هو الكهف، والكهف في جبل، والجبل في صحراء، والصحراء عوضة بقى للهزيم الرياح وللرعد وللبرق والدنيا الهيصة دي كلها. مش ممكن ان ده يهيج النوم ولا ما يهيجوش؟ يهيجه. ام قال لك لذلك الآلة اللي ما بتسكتش ابدا دي ولا تتعطلش، ضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا، عطلنا ايه؟ عطلنا السمع. فكأن السمع في خير هذه المسألة لا يؤيه، لا يعطل. فربنا بقى بيسألوا بيقول لهم قل لهم كل من يرزقكم من السماء والأرض، وبعدين من يملك الايه؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ يملكه أم قال لك ايه؟ لأن هو اللي خلقه، وهو اللي يقدر يبقيه، وهو اللي يقدر ايه؟ يصونها ويخليه. قال لك ومدام هو المالك يبقى هو اللي يصون، الملك يبقى هو اللي ايه؟ هو اللي يصون برضو. اما من يملك سمع الابصار اجابه، لا، واثق ان الجواب لا يكون الا كما يريده، وهو الله هو الذي رزق، والله هو الذي يملك السمع والايه والابصار. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي

احنا طبعا عارفين الحي هو ما فيه الايه الحياة، بس احنا فاهمين الحياة في الكائن الحي حس وحركة، ولكن كما قلنا في حلقة سابقة كل كائن في الوجود له حياة ايه تناسبه، بدليل ان قلنا كل شيء ايه هالك الا وجهه، وما دام كل شيء هالك يبقى كل شيء ايه حي، وحيجي له فترة ايه يهلك، الا ان في ظاهر الامر الحس والحركة هي الحياة بتاعتنا احنا. فلما نيجي نلاقي الرجل يأكل الأشياء، مثلا يأكل تفاح ويأكل مثلا كمثرى ويأكل عنب ويأكل مثلا بر ويأكل مثلا خضار ويأكل إيه، وبعدين يتكون من هذا الأكل إيه الكائن اللي حيكون منه الميكروب اللي ينشئ الإنسان. يبقى خلق الله من هذه الأشياء شيء فيه إيه فيه حياة، وبيطلع الحي ده من الميت، ويطلع الميت من مين؟ من الحي. ومن الذي يقدر على هذه؟ يبقى ما يقدرش عليها الا مين؟ ادعى واحد منهم انه يستطيع هذه؟ ما ادعاهاش. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ولذلك هو يقول لك ايه اللي يخرج الحي من الميت زي الانسان من الكتكوت من البيضة، هو اعتبر ان البيضة ايه ميت، مع ان البيضة فيها ايه لا فيها حياة، بس حياة لا تصل بذاتها إلى شيء إلا بشيء. هذا الفرق. إزاي؟ قال لك مش كل بيضة تطلع كائن حي، لازم تكون بيضة مخصبة من الديك، فإن لم تكن مخصبة يبقى ما فيش فيها إيه. فلما يجي من فرخة عندنا ومن غير ديك تطلع بيض إيه غير مخصب، ما ميت ولا ما يطلعش منه جنين، يبقى اذا يخرجوا الايه فاذا خصبت فيه فرق بين قابلية الحياة وبين الايه وبين الحياة. اذا خصبت البيضة من الذكر اللي هو الديك وفضلت بدون الحضانة المعروفة، نلتفت نلاقي طلع منها كتكوت، مش ممكن. يبقى اذا مش اللي فيها هي اللي مش فيها حياة، فيها قابل للحياة. النقاية بتاعت البلحة ان فضلت نقاية كده ومرمية في الارض، يجي في يوم من الايام نلاقيها بقت نخلة، الله، يبقى فيها هي قابلة للحياة ان وجدت لها البيئة اللي فيها. لكن اذا خدناها وزرعناها ورويناها قل من يرزقكم من السماء والارض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الله، ما هو التدبير؟ التدبير هو عملية الإدارة لأي شيء يؤدي مهمة. نقول طب تعالى بقى في الإنسان، بالله من يدير قلبك ومن يدير حركة أمعائك عشان تهضم الطعام، وعلشان لما الطعام قال ينضج ويستوي يتمثل كده يوجد في الأمعاء حاجة تروح ترضاه برة، وساعة ما تيجي حاجة ترضاه برة تبقى ما تقدرش تكتمه، أو تيجي عندك شوية بول ويقعد ويمضي البتاع، وبعدين لما توصل إلى حد محدود الله إيه اللي عمل الحكاية إيه دي. طب اوعى تقول انني وانا صاحب ادبرها، لا يا اخويا، بتدبرها وانت طفل بتحدث لك وانت قبل ان تعرف. هل بالله في حد قاعد كده علشان يدير حركة رئته يقول لك يلا ناخد شهيق يلا نعمل، حد عمل العملية دي؟ الله، ولا انت بتتنفس وانت نايم والعيل بيتنفس قبل ان يدرك لا اكسجين ولا اي حاجة، من يدير هذه المسألة؟ الله. ولذلك بيقول اطمئنوا على أجهزتكم التي لا إرادة لكم في إدارتها، لأن الذي خلقها فيكم قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نمنتوا وانبسطتم عشان آلاتكم دايرة دايرة دايرة، ليه؟ لأن اللي خلقها قيوم، قيوم ولا تأخذه السنة ولا إيه ولا نوم. اطمئنوا كده، اصلا انت تقول انا نام يمكن قلبي يقف، انا نام يمكن الامعاء ما تشتغلش، انا نام يمكن الكلى ما تفرزش، لا يا اخو، نام انت.

0: لأن اللي خلقها
1: قيوم
0: لا ينام ولا يؤده حفظهما وحفظ ما فيهما. نعم. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. تنتهي الإجابات كلها إلى إيه؟ إلى الله. وما دام الإجابات كلها ستنتهي إلى الله، مش كان يجب أننا نرهف آذاننا علشان نشوف الله اللي عمل لنا كل هذه المسائل عايز منا إيه؟ أوجدت صنعة تحدد مهمتها؟ طب ما دام هو اللي عمل كده، رزقنا وعمل سمع وعمل أبصار ويدبر الأمر ويحيي، يبقى كان يجب أننا ننتظر منه أنه يقول لنا أنت عايز منا إيه اللي خلقتنا؟ إنما أنا اللي أقول أنا مهمتي كذا في الحياة، لا مهوش أنت بقى، صانع الصنعة هو الذي يقول عن إيه؟ عن مهمتها. فكان من الواجب على الخلق أن يستشرفوا ويرهفوا آذانهم لمن يأتي ليخبرهم بإن مهمتكم إيه ونعمل إيه واللي عمل فينا كل الجمال دي نعمل له إيه. فسيقولون الله. ما دام الله ما تعالوا قالوا بقى، ما دام الله هو اللي عمل ده وعمل ده وعمل ده وعمل ده، تقوموا انتوا عايزين تروحوا تخضعوا لغيره ليه بقى؟ ولذلك لما يخضعوا لغيره للشمس ولا للقمر ولا للاصنام ولا اخره، نقول له انت بتعبد ايه يا اخوي؟ يقول لك انا بعبد الشمس. وده بتعبد ايه؟ بيعبد الايه؟ بيعبد القمر. وده بيعبد النجوم. وده بيعبد الله. تقول له طيب ما هي العباده؟ ايه؟ قول لي العباده هي ايه؟ العباده معناها إطاعة العابد للمعبود فيما يأمر به، هذه العبادة. طب ماذا قالت الشمس لك؟ افعل كذا ولا تفعل كذا. أقالت لك شيئا من ذلك؟ تبقى إله بغير منهج. طب ده لازم هي كانت تقول لك اعمل كذا واعمل كذا، ما راح تعبدها يعني ايه؟ طب الذي لم يعبدها ماذا تصنع له؟ والذي عبدها ماذا تصنع له؟ إذا تساوى عندها من عبدها ومن لم يعبد، تبقى الآلهة دي إيه؟ يبقى نقد لكل ألوهية غير ألوهية الله. فسيقولون الله. فقل نتيجة لقولهم الله أفلا تتقون. طب ما دام الله هو اللي عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، اجعلوا بينكم وبينه إيه؟ وقاية، بأنكم تستمعوا إلى بلاغ الرسل عنه وإلى مطلوبات الله. فذلكم الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهدين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيك يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب

0: بالبلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا

ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق

الْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا.

لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من ربك
1: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: طه ما

بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها

فخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج

يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجع

أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني

فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا

بِأَنفُسِكُمْ الْمُثْلَى فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن

ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى.

الظهر الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب أن يحل عليكم

ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن

رضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه.

ضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان.

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد

الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم